التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المسلمة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.
1: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
2: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
1: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
3: خطوة بخطوة.
1: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعاً. بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
2: بين قوسين.
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
2: بين قوسين.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الكرام، وهذه تحية صباحية مجددة لكم مع بداية صباح جديد، صباح منتصف الأسبوع الثلاثاء الفيصل. يا رب إن شاء الله يكون كذا، يعني نقول يكون ثلاثاء كله خير ومحبة توفيق وبركة يا رب العالمين. راح النص الأول وإحنا على النص الثاني رايحين ومتجهين، فربي إن شاء الله يسهل أموركم ويسر دروبكم ويفتحها عليكم مع بداية هذا الصباح. نقول صباح سعيد إن شاء الله على الجميع، على اللي عندهم اختبارات ربي يسهل عليكم إن شاء الله اختباراتكم. أكثر الناس عظمة أولئك الذين فقدوا حجرا من جدار أرواحهم ثم أمضوا أعمارهم يبنون للآخرين بيوتا من الطمأنينة، لأنهم يعرفون جيدا كيف يبدو البرد حين يتسرب من شقوق الروح. فيقول لك ما أروع أن يصنع الإنسان من وجعه سلاما ومن حزنه ملجأ يطمئن فيه الآخرون، وفعلا يطمئن إليه الآخرون. احنا من صباحكم عماني نذكركم دايما انه لا تنسون تستودعون الله نفسكم، بيوتكم، اهاليكم، عيالكم، والدينكم، ازواجكم، ذرياتكم، صحتكم، عمركم والبركة دائما. الحمد لله اللي جعلنا نعيش ونستمتع بأيامنا مع من نحب، والحمد لله على نعمة العائلة، على نعمة الصحة والأمان، والحمد لله دائما وأبدا. ربي إن شاء الله ييسر لكم كل عسير ويتمم عليكم كل خير ويوفقكم يا رب في أموركم، ودائما التوفيق يكون رفيقكم في كل خطوة ويبارك لكم في كل مسعى. خلونا نبدأ معاكم مشوار صباحكم عماني، هذه تحياتي لكم وفاء.

من صباحكم عماني، يا صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا الأحبة. هالمرة الوقفة تقول إنه نحن نتوقع أن معاملة الناس باللطف رح تجعلهم يعاملوننا بالمثل، لكن الحياة تعلمنا أشياء مختلفة. الناس ما يعطونك دائما بقدر ما تعطيهم، وما يشعرون دائما بالأثر اللي يتركونه داخلك. كل شخص يتصرف وفق وعيه، تربيته، ونقصه النفسي، لا وفق نواياك الطيبة يا عزيز المستمع. في علم النفس يقولون التوقعات العالية من الآخرين هي أحد أكثر أسباب الخيبة العاطفية شيوعا. لهذا النضج لا يعني أنك أنت تتوقف عن الطيبة، بل أنك تفهم أن طيبتك ما لها ضمان في مسألة المعاملة بالمثل. يعني ما تقول أنه والله أنا لأني طيبة فهم رح يردون بنفس المعاملة. في النهاية الأفعال تكشف دائما الحقائق، أما الكلمات فكثير منها يقال فقط للحظة، ولا لما يخلصون من غرضهم. خبروني عاد انتو ايش رايكم؟ هل تحس كنت حاطة في بالك انك لما تعامل الناس بلطف راح تخليهم يعني بهذا الامر انهم يعاملونك بالمثل، انهم يكونوا لطيفين معك؟ انصدمت بالواقع ولا لا فعلا يعني تعاملت مع الناس بلطف وردوا لك اللطافة؟ الطباع الجميلة دائما معدية، والطباع بشكل عام هي معدية، وعلى مبدأ جاور الجميل جميل الروح، تصيبك عدوى جماله، فرافقوا البشوش الرضي السمح الهين اللين اللي يخليك تشعر بقيمة أبسط النعم والتفاصيل من حولك.

0: صاري وقالوا منين يوم انشدوا عني وعن اخباري
1: يوم انشدوا عني وعن اخباري
0: من الباطن اللي تشرح الصدرين
1: من الباطن اللي تشرح الصدرين
0: يا ناشدن عني
2: يا ناشدن عني
0: وعن دياري
1: لقلب
0: ما يتبع خطاوي العين إلا إذا باحت بأسراري اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا اف ام مزاجك بالعربي فهد السعدي.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط التطبيق أسرع طريق استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع خدمات سريعة وآمنة أينما كنت لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com
4: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها هي داركم وانتو أهلها حياكم بين أهلكم زوروا دبي
5: صيف أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول
6: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف حماس ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع الصفاء نفهم جوك
7: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004
8: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة الحرارة نار وخيال

إذا مستمعينا من صباحكم عمان، يا صباح الخير عليكم جميع، وشكرا على تواصلكم أكيد معانا. وإحنا في بداية هذه الساعة ونرحب بكل اللي انضموا لنا بهالأوقات. مجموعة أكيد من الأخبار والسوالف والدردشة في حلقة اليوم وكل يوم أكيد معاكم من صباحكم عماني. هالمرة راح تكون وقفتنا مستمعينا مع الأسباب النفسية للأمراض الجسدية. الجيوب الأنفية يقولون تدل على أن الشخص حزين ويبكي من الداخل ويعاني من الفقد وما يتعامل مع مشاعر بشكل صحيح، أو أنه يعاني من الإحباط والخذلان من شخص قريب منه وشايل هالشي داخل نفسه مدة طويلة. هذا التفسير للجيوب الأنفية. احنا قلنا الأسباب النفسية للأمراض الجسدية، تمام؟ العض على الأسنان بقوة وخاصة وقت النوم، أعرف ناس كثير عندهم هذه الإشكالية، يقولون إنه هي تدل على شعور مكبوت بالغضب وقلة الحيلة، وإن الإنسان عالق ويحس إنه ما يقدر يتكلم أو يسوي شيء، فيصير يعض على أسنانه وهو نايم لأن طول اليوم يحس إن صوته غير مسموع. ألم الأكتاف تدل أن الشخص شايل مسؤولية أكبر منه ومتحمل كثير ويحاول يعطي فوق طاقته عشان يكسب الناس، بس بنفس الوقت قطع الأمل أنه أحد يوقف معاه أو أنه يساعده بحياته، وصار هالشي مثل شد وآلام بالكتف. الصداع النصفي يقولون أنه يدل على أن الشخص يحس بالضغط ويتعرض للتحكم من الآخرين، وهو اللي دائما يتحمل مسؤولية المواقف ويراعي الآخرين ويحافظ على الوضع مع أنه يشعر بالكبت، وبعد أن الشخص خايف أنه يضعف أو أن أحد يشوفه بموقف ضعف وقاعد يقاوم الجسم يتعامل مع هذه الضغوطات، والمخ خلاص يقفل على شكل صداع نصفي ما يخلي الإنسان يفكر بشيء غير بالصداع اللي براسه. فرط التعرق باليدين يقول لكم يدل على التمسك بالأشياء والأشخاص وعدم القدرة على التخلي. الشخص عنده رغبة أنه يسيطر على أشياء خارجة عن سيطرته، مثل نظرة الناس له وراية فيهم، هالشي يسبب له توتر داخلي فيظهر على شكل تعرق مفرط باليدين. الأكل العاطفي يدل على أن الشخص عنده مشاعر سلبية ما يبي يحس فيها وقاعد يحاول يحشي جسمه بأكل يشغل عن وضعه أو كمية السكريات والحلويات اللي ممكن أن تعطيه كذا مثل ما يقولون هيبرة ونشاط وتعطيه متعة مؤقتة. وأحيانا هالحالة تتطور بالطفولة إذا حس الطفل أنه ما حد يهتم فيه أو يحرص على مشاعره وخاطره وراحته، فيصير يريح نفسه بالأكل. يقول لكم آلام أسفل الظهر يدل على مشكلة بالفلوس وفقدان الأمان المالي. الشخص عنده قلق مالي أو توتر بالعمل أو فقدان الدعم والشعور بالأمان أو الشعور بعدم الاستقرار، فالشخص يكون متحمل مسؤولية ناس معاه وشايل هموم مادية، هالشي يسبب الآلام أسفل الظهر بشكل مزمن ومتكرر. يعني هذه بعض الأمراض الجسدية اللي وقفنا معاها مع أسبابها النفسية، فما أدري إلى أي مدى ممكن تكون يعني صحيحة برأيكم. فأنتوا إيش رأيكم؟ تحسون أنه شيء منه اللي ذكرناه عن الجيوب الأنفية، العض على الأسنان، صداع النصفي، ألم الأكتاف، فرط التعرق باليدين،
وقلنا أيضا عن اللي هو الأكل العاطفي. فأنتوا إيش رأيكم؟ آلام أسفل الظهر بعد، فتحسون شيء منه ولا لا؟ حقيقي أو لا؟ ما أدري، أبعرف رأيكم في الموضوع على الواتساب.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: والطرقات وحالة الطرقات مستمعينا في صباح منتصف الأسبوع، ونتمنى إن شاء الله درب السلامة لكم جميعا. مثل ما واضح عندنا الازدحام يعني بشارع السلطان قابوس أكثر من الخط السريع، ولكن أيضا في نفس الوقت طريق مسقط السريع طبعا ازدحام، والازدحام من المعبيلة يزيد عندكم بالخوض. مخرج الأول من معبيلة في ازدحام أكثر باللون الأحمر، بعدها شوية راح يمشي الشارع، بعدها عند مخرج الخوض، بعدين شوية بيمشي الشارع، وعقبها راح تصادف الازدحام في منطقة الرسيل. يعني هذا الخط خلاص حافظينه، الكثافة المرورية اليومية المعتادة في هذه المنطقة، ولو تجي للأسباب إنه إيش السبب ما في شيء، مروقين يمشون على أقل من مهلهم. بالمقابل أيضا نروح للعامرات، وراح تصادف في هذا التوقيت تحديدا، وهذا الوقت متعودين عليه، الازدحام عند منتزه العامرات بالاتجاه إلى وادي عدي، هنا كثافة مرورية والحركة تكون بطيئة. أيضا نهاية الخط السريع إشارات القرم في ازدحام وكثافة مرورية عند الإشارات وفي هذه المنطقة أيضا. وبالجانب الآخر أكيد إذا نروح على الشارع العام فالازدحام الله يسلمكم والكثافة المرورية بادية من قبل الخوض، رح تزيد أكثر نقول من الخوض إلى ما نعدي برج الصحوة. الطرق الداخلية أيضا فيها حركة وكثافة مرورية، اللي متجهين للموج عبر شارع الموزون فهنا الحركة بطيئة جدا. دروب السلام إن شاء الله للجميع، كل من يسمعنا والكل إن شاء الله يوصل لي مقصده بالسلامة.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: تسلم سلمون.
1: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

إذن من صباحكم عمانية، صباح الخير على كل اللي انضموا لنا بهاللحظات وكل اللي تواصلوا معنا. اللي تواصلوا معنا من قبل، نقول من بدينا المشوار واللي توهم واصلين، صباحكم صباحي والوردة التفاحي. صباح الخير، وخلي يومكم يبدأ بقلب خفيف وإيجابية ورضا. ليست كل الأمور تحتاج أن تحسم، والأرزاق الجميلة ستأتي في الوقت الذي لا تتوقعه، فامضي واحسن الظن بالله والباقي سيأتي كما كتب له أن يأتي. والنعم بالله، تحياتنا لاستقلال الخروصية، وشكرا على تواصلك أكيد معاني استقلال. يا صباح الخير. طيب بعد معانا أميرة. يا أميرة تقول صباحكم حب، ولا للأسف يا وفاء ما مع الكل تنفع الطيبة، والله معي واحدة بالدوام شوية ولقمها الأكل، وأمس تضاربنا يعني أو تضاربت معي بسبب تافه، فما أقول غير الله يهديها. معلش، زمان كانوا يقولون لنا سووا خير وقطة بحر، راح تلاقينا إن شاء الله في مكان أفضل. لكن أحيانا مواقف بسيطة ممكن يعني تكشف لنا للأسف يعني حقيقة الناس من حوالينا، فهنا الإشكالية. يعني ناس ممكن ندللهم وندلعهم ونحبهم ونقدرهم ونبديهم ونعطيهم كل اللي نقدر عليه ونعاملهم يعني بكل تقدير وبكل لطف، فنتفاجئ أنه أحيانا مواقف بسيطة يعني ما أعرف، بس كذا فجأة تكشف حقيقتهم يعني، فتستغرب أو تظهر إيش في داخلهم. يعني إحنا نمشي بالظاهر، ما لنا عاد، إحنا نمشي مع الناس ونتعامل معهم اللي يظهرون لنا، السراير رب العالمين يتولاها. يعني تستغرب أن يحصل موقف جدا بسيط تتفاجئ من ردة الفعل أو من الوجه اللي ممكن تشوفه. فكنا نقول أنه معاملة الناس بلطف راح تخليهم يعاملونك بالمثل، هذه أنتوا إيش رأيكم فيها؟ الحياة تعلمنا أشياء مختلفة، أن الناس ما يعطونك دائما بقدر ما أنت تعطيهم، وما يشعرون دائما بالأثر اللي يتركونه داخلك. كل شخص يتصرف وفق وعيه، تربيته، نقصه النفسي، ولا وفق نواياك الحسنة أنت والطيبة يا عزيزي المستمع. فعلم النفس يقولون أن التوقعات العالية من الآخرين هي أحد أكثر أسباب الخيبة العاطفية شيوعا. لهذا النضج لا يعني أنك تتوقف عن الطيبة، بل تفهم أن طيبتك ما تضمن دائما المعاملة نفسها، في النهاية الأفعال تكشف الحقيقة دائما، أما الكلمات فكثير منها يقال فقط للحظة، ما تقعد تحط في بالك لا أنا زين معهم فهم طبيعي راح يكونوا زينين معي، لا ما في شيء اسمه طبيعي، كل واحد راح يتعامل معك وفق وعيه، تربيته، إحساسه، نقصه النفسي، مش وفق معاملتك الطيبة واللطيفة له ولا نواياك الحسنة. حياكم الله. صباح الورد، فعلا كنت أتوقع الطيبة الزايدة مفتاح القلوب للناس، وصل عددهم مفهوم أني لا أهش ولا أنش. وصل عندهم مفهوم أني لا هش ولا أنش. المصيبة جربت شعور أني أغضب وعصب وكنت بجيب العيد، فالله سلمني والله كريم، المخين معوض إن شاء الله خير. حمد القاسمي، يا صباح الخير يا رب إن شاء الله. وخالد يقول الأثر الطيب داخل العائلة لا يقاس بكثرة الكلام، بل بلطف المعاملة وصدق الاهتمام وحسن الخلق والكلمة الجميلة تبقى. الموقف النبيل يحفز أو يحفر في القلوب، ومن يزرع المحبة بين أهله يحصد دعوات صادقة وذكر طيب لا يزول أثره مع مرور الأيام. وصباحاتكم كلها خير. صباحكم ورد، عامل كما تعامل،
عامل كما تعامل. شو رايكم؟ ومعانا ايضا ناصر يقول مرحبا، شارع البحر يسالك بدون زحمه. تحياتي لك يا ناصر، بس يعني اي شارع بحري فيهم بالضبط؟ تحيه ايضا لسليمان العاصمي، اما ابو عمان يوجه تحياته للجميع وبالاخص كل من يعرف طبيعي، والله يسعد ويحفظ الجميع. يسعد لنا صباحك يا ابو عمان. تحياتي لعبد الرحمن، يسعد صباحك. طيب يقول ما لحقنا على الموضوع، والله يعني احنا سولفنا في اكثر من شيء، بس قلنا على سالفة انه معاملة الناس بلطف راح تخليهم يعاملونك المثل، فيعني هذه مش معناتها لا، الناس ما راح يعني لا تتوقع انك انت لانك تعامل الناس بلطف وبيعني طيبة فهم كانهم ملزومين يعاملونك نفس ما تعاملهم. لا، الناس ما يعطونك قدر ما أنت تعطيهم، ما يشعرون بالأثر اللي ممكن يتركونه داخلك. يعني كل شخص في حياتك يتصرف على حسب وعيه، على حسب تربيته، على حسب نقصه النفسي، مش على حسب معاملتك أنت ولا على حسب نواياك الطيبة. هذا كلام علم النفس، أن التوقعات العالية من الآخرين واحدة من أكثر أسباب الخيبة العاطفية شيوعا. والله أنا توقعت لأني كنت زين معاه فيكون زين، لا لا لا، ما له علاقة. ناس تشتغل أبحاث ودراسات ويعني متعبة نفسها، فلا تيجي تقول لا، هم قالوا أنت المشكلة كانت فيك أنت، اعترف أنت توقعت، رفعت سقف توقعاتك، فهو مش مضطر يسوي لك اللي أنت يعني متوقعة واللي متخيلة في بالك. حقيقي يعني واحد يغثني أحط على راسي ليش؟ فعامل كما تعامل. يا صباح الخير. عامل الناس مثل ما تحب أن تعامل، هذا طبيعي. أبو عمان يقول عامل الناس مثل ما تحب أن تعامل. أنت راح تعاملهم مثل ما تحب أنك تعامل، لكن إذا هم ما عاملوك كما تحب فهذه مش غلطتهم هم، لا تزعل عليهم، أنت رفعت سقف توقعاتك. تمام، صباح الخير لنا ولكم. يعقوب المعمري يسعد لنا صباحك. أم أحمد البلوشية توجه أطيب التهاني والحب لحميتها الغالي أم فواز بمناسبة عيد ميلادها أمس، أقول لها كل عام وأنت بألف خير ورب يحقق كل أمانيكي إن شاء الله يا رب. العمر كله لأم فواز.

0: ترى في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف. ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510-3000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
4: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: من صباحكم عمانية صباح الخير عليكم، وإن شاء الله يوم سعيد. وإحنا بالدقائق الأخيرة من الساعة 7، أنا أقول أفعال خير وعقى بحر، ومثل ما قال المثل العماني خبزا خبزتيه ومد رجولك على قد الحافك. أنا حبيت أن كل الأمثال وكذا، يعني أن في النهاية المشاركة والتعليق كله صار أمثال. سوي خير وقطة بحر، خبزا خبزتيه ايش تسوي فيه؟ طبعا بتاكلي وحدش، ومد رجولك على قد الحافك. شكرا شكرا على المشاركة. انا ما اعرف الرسالة من عبد الرحمن اتوقع. عندنا ايضا صباح الخير، هنا نقول تعلمت اني اعطي نفس ما يعطوني من معاملة من مشاعر، لا زيادة ولا نقصان، بكذا حميت نفسي. يا صباح الخير عليك يا ندى. ندى يا ندى يسعد لنا صباحك. حلو، يعني نفس ما يعطونش تعطيهم من معاملة من مشاعر، لا زيادة ولا نقصان، هذا رأي ندى. انثر أمانيك المخبأ في صدر الصباح وابتسم واجعل حياتك مليئة بالفرح، أيقن أن السعادة معك وصباحكم مليء بالفرح والسرور. صباح الخير وتوكلنا على الله وطريق الدوام درب السلام إن شاء الله يا فاطمة. يسعد لي صباحك يا فاطمة، ويوم سعيد إن شاء الله يا ربي عليك وعلى كل من يسمعنا. محمد قاسم يقول صباح الخير، لا تشيل هم أحد، عندك ربي يشيل عنك الهم كله، والنعم بالله. أيضا هنا مشاركة تقول حب وأمان، بسمة واحتضان، أمل وعمل، هدف وإنجاز، عطاء واتقان، ومزاجك هو انعكاس لما يدور في ذهنك يوميا. تحياتنا للمرسل.

0: بعد معانا أم محمد تقول يصبحكم ربي بالنور والسرور، زمان ما رسلنا لكم، الله يوفقكم ويرزقكم يا رب، يرزقنا وياك يا رب يا أم محمد، وصباح سعيد وعودا حميدا لك من وين ما كنت جاية، دام إن السالفة فيها زمان عنا. هذا هو وضع الصيف، يعني يا إنه يجيب اللي كانوا غاطين الفترة الماضية، يعني لما تخف الزحمة فهم يطلعوا، يا إنهم لا بالعكس كلهم يختفوا اختفاء مرة واحدة ويرجعوا مع المدارس. صباح الخير. الحين الناس من عطاها الصلاحية أنها تحكم علينا وتغلط؟ في ناس تستوعبنا وتعذرنا بدون أحكام، ولا هالشي نادر؟ هذه تساؤلات صباحية، ربي يبارك فيكم. يسعد لي الصباح طبعا اللي راسل التساؤلات، أنا ما أعرف من، يعني لازم أرجع أشوف فوق إذا في اسم بالرسائل، بس تقريبا ما في. عموما فأنتوا إيش رأيكم مستمعين؟ عندنا تساؤلات صباحية، إذا حد يرد على هذه الرسائل، الناس من عطاها الصلاحية أنها تحكم علينا وتغلط؟ وفي ناس تستوعبنا وتعذرنا بدون أحكام، ولا هالشي نادر؟ نشوف المستمعين إيش رايهم وإيش قولهم على هذه التساؤلات الصباحية، هذا إذا كانوا أصلا يعني موجودين. أنا أحس أنه خلاص يمكن وصلوا عاد دواماتهم. والفريق الثاني، شفت الثاني ما شاء الله عليهم، هم مستمعين أكثر من أنهم مشاركين، لكن إحنا بنشوف إذا حد رد راح نقول الرأي والمشاركة على هذه التساؤلات تحديدا. أبو محمد يقول ربي يوفقكم ويسعدكم يا رب، وياكم إن شاء الله يا رب يا أبو محمد. نتمنى إن شاء الله للجميع دروب السلامة، والكل يوصل لمقصد إن شاء الله بخير والسلامة، ورب يجعل في كل خطوة توفيق وفي كل يوم بركة إن شاء الله، ودائما صباحاتكم تكون خير وما تحمل لكم إلا الخير، يوم كذا يكون سعيد على الجميع. وإحنا يعني في نص الأسبوع، مشوار الثلاثاء راح النص الأول، باقي النص الثاني إن شاء الله يكون أجمل من اللي راح ومضى، وإحنا راح نكمل معاكم في ساعتنا القادمة.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط، التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها، ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية، استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء، مواقف أسهل وأجواء أهدى، وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم، تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو طور عالمك.

0: أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات
1: 8:18 دقيقة، وقفة مع

0: كثافة مرورية اللي رايحين بالاتجاه إلى العذيبة طبعا. بالمقابل نروح أيضا شارع السلطان قابوس، وفي هذا الطريق راح تصادفوا أيضا الزحمة في من الخوض بالاتجاه إلى مسقط ست سنتر، ولكن الكثافة أكثر تبدأ من الحيل الشمالية إلى يعني برج الصحوة، ففي هذه المنطقة الازدحام والحركة نقول بطيئة. وأيضا اللي متجهين للموج عبر شارع المازون راح يكون أيضا هنا الحركة راح تكون بطيئة بالغالب، هذه وضع الطرقات في هذا الوقت تحديدا. دروب السلام إن شاء الله لكم جميعا.
1: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

نقول من صباحكم عماني، صباح الخير أكيد على كل الأحبة اللي انضموا لنا في هالأوقات. نقول تحية لسمارة البلوشية، ربي يقدر لنا الخير دائما ويجعلنا في معيته يا رب، يسعد

صباحك يا سمايرة وأهلا وسهلا. يعني رجعتي من بعد غيبة، أنت اللي نورتي. أيضا أم فطوم يسعد لنا صباحك يا أم فطوم، صباح الخير، وإن شاء الله يا ربي دايما كذا صباحاتكم حلوة وسعيدة.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت

0: ورقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس. كلمنا اليوم على

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

إذا من صباحكم عماني هالمرة حيل لإزالة البقع بطريقة بسيطة. طبعا يعني في بقع كثيرة تكون عنيدة الواحد ما يقدر يتخلص منها بمواد تكون بسيطة، بس في أشياء موجودة بالبيت احنا نقدر من يعني طريقة استخدامنا بطريقة معينة انه نزيل هذه البقع، شنو ما كانت على الملابس او ما كانت على مثل الفرش وهذه الامور. فخلونا نشوف الحبر. الحبر واحدة من الاشياء الصعبة، وفي نفس الوقت يعني اللي عندهم اطفال صغار يا هال مع الالوان ومع الاقلام، فالله يعينكم. فطريقة ازالة الحبر راح تكون باستخدام الكحول او معقم اليدين، تمسح بلطف بعدين تحاول انك انت تشطفه وتغسله، يعني سواء اذا كان على السجاد او على شيء نقول كذا مثلا فوطة، او اذا كان على الملابس فمثل ما قلنا تحط الكحول او معقم اليدين وتمسح المنطقة اللي فيها الحبر بلطف بعدين عاد تغسل القطعة. القهوة والشاي. القهوة والشاي المفروض انه اول ما يعني تنكب القهوة او الشاي احنا لازم نسوي اول شيء انه على طول نغسله بماء بارد، هذا فورا بالماء البارد. من بعدها ممكن نحط خل مع صابون الاطباق، صابون غسل المواعين، نمكسهم مع بعض ونحطه على هذا المكان وهذه القطعة ان شاء الله راح تروح. بالنسبة لي الدهون والزيوت على الملابس تحديدا رش بكربونات الصوديوم أو نشا الذرة ونخليه من 10 إلى 15 دقيقة ونغسله بصابون المواعين مع ماء دافي، نخلطهم مع بعض نغسل البقعة أو القطعة اللي صار عليها دهون أو زيوت. أما بالنسبة لبقع الصفراء والعرق اللي تصير ممكن في بعض الملابس فتخلط بكربونات الصوديوم وأيضا مع بيروكسيد الهيدروجين وتفركه بلطف بعدين تتركه شوية فترة تخليهم كذا على جنب، من بعدها ممكن أنك أنت تغسله. صلصة الطماطم. صلصة الطماطم على الملابس خاصة اللي عاد قاعد ياكل كذا مع كورونا بحماس، صلصة الطماطم اللي ممكن كذا تنزل تنكب على الملابس، او اللي متحمس ياكل البيتزا وتارسنها كذا كاتشب وطماط، صلصة طماطم. اول شيء نشيل الطبقة الزايدة اول ما يعني طبعا لما تتوسخ الملابس فنشيل اول شيء الطبقة الزايدة، بعدين نشفطها بالماء البارد، بعدها نستخدم صابون المواعين مع بيكربونات الصوديوم. إذن هذه بعض الحيل مثل ما قلت، يعني هذه مواد بسيطة موجودة بكل بيت. السر الحقيقي هو سرعة تعاملك مع البقعة قبل ما تجف وتثبت في القماش، فهذه يعني بعض الطرق والحلول للبقع المستعصية. أهم شيء فعلا أنه الشيء تحاول في نفس الوقت يعني تلاحق عليه وتداركه، ما تخليه كذا فترة طويلة، خاصة أحس هذه الأشياء لما تكون على الكنب على الفرش أو على السجاد وهذه الأماكن المفروض أنه ما تخليه، يعني مو بس كذا تمشى بفوطة وتقول بعدين تشوف لصرفة ولا ترى اللي بطرش الدوبي ولا شيء، لا على حسب كل شيء. في أشياء ممكن ماء الحار يخليها يعني يسهل إزالتها، في أشياء لا يحتاج لها الماء البارد. إذا أنتوا عندكم طرق وحيل أخرى ممكن تشاركونا.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-030-00 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: الطقس حب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

هالمرة أقول أجمل تحية أيضا على الواتساب معنا أم الأيهم، بعد ما يعني سولفنا عن بعض الحيل اللي راح تساعدنا وطرق على إزالة بعض يعني نقول البقع من الملابس، الكنب، الفرش وهذا السوالف. فقالت إنه أم الأيهم أمس تقول حطيت في قميص ولدي ملح وخل ومعجون والحمد لله راحت البقعة. أو عاد إيش كانت البقعة نوعها أم الأيهم؟ حبر، زيت، كاتشب، ولا إيش من الأشياء اللي إحنا ذكرناها، ولا شيء ثاني؟ وإن شاء الله خلت متابعتنا راح نسمعك اللي خاطرش تسمعينه. قالت طيب.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
2: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالم.
4: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
5: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا ال 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

باغي فوضى تكسر روتين يومك لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال.

الأواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: من صباحكم عماني. إذا مستمعينا مكملين معاكم في مشوارنا، ومثل ما عودناكم في ساعتنا الأخيرة تكون وقفتنا كل ثلاثاء في هلا من السلطاني، واليوم أيضا ضيف عزيز علينا من المستشفى السلطاني، وموضوع مهم أيضا نسلط عليه الضوء مع ضيفتنا بالاستديو مآثر بنت راشد السديري، ممرض عام ألف من قسم أمراض الدم والأورام أطفال بالمستشفى السلطاني. صباح الخير يا مآثر.
1: صباح النور وفاء حبيبتي، كيف الحال؟
0: الله يعطيك الصحة والعافية، وإحنا سعيدين بتواجدك اليوم معانا. يعني أنت جاية من واحدة من الأقسام أيضا المهمة بالمستشفى السلطاني مآثر، وأيضا واحدة من الأقسام اللي يعني تتعاملي فيها مش فقط مع المرضى اللي هم الأطفال، أيضا يعني عوائلهم أتوقع يقضوا معاكم يعني أيام وأسابيع وبعضهم ممكن بالأشهر، فعلاقة وطيدة أكيد تتكون بينكم وبين المرضى اللي يتلقوا العلاج الأطفال، يا رب الله يشفيهم ويعافيهم وأيضا أسرهم وعائلاتهم. فخلينا نتكلم وش عن مآثر تحديدا، ومآثر كيف يعني في قسم الأمراض الدم والأورام أطفال.
1: أول شيء بداية خليني أشكرك وفاء على هذه الاستضافة الطيبة، وأشكر إذاعة هلا أف أم على هذه الاستضافة الرائعة، وأحب أقول أني يعني الحمد لله على أنكم أعطيتوني هذه الفرصة أني أنا ممكن أوصل رسالة أو ممكن أوصل قصة مخفية، وهذه القصة ممكن أن عن طريقها أن نحن نغير فكرة لأحد المستمعين أو ممكن حتى نأثر عليهم. وفي نفس الوقت إن شاء الله أتمنى أن هذه المقابلة تكون وايد خفيفة وإيجابية. أكيد بعضهم أول ما يسمعوا قسم أمراض الدم والأورام أطفال بيفكروا بشكل سلبي، لكن إن شاء الله اليوم بحاول أخليها بشكل إيجابي وبعطيكم قصص إيجابية وايد حلوة، بستفيد منكم ورح تستفيدوا مني بإذن الله الواحد الأحد
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: فمآثر ممرضة في قسم أمراض الدم والأورام أطفال، صار لي تقريبا 4 سنوات. حتى قبل أن نطلع عن الهواء كنت أقول لك أن في قصة وراء اختياري للقسم. طبعا من أيام المدرسة، من أيام الكلية عفوا، أنا ما كنت أحب أبدا مادة الشايلدهود أو مادة الأطفال بشكل عام أو محتوى الأطفال، لأن كنت أحس أنه نوعا ما ممكن يكون صعب أو ممل أو أني صعب أتعامل معاهم. فكان كل تفكيري أني أنا ما أريد أتوظف قسم أطفال أبداً. فبعد تقريباً 5 سنوات لما تخرجنا كانت فترة كورونا، فلسنا سنة تقريباً، وبعدين تم التعيين من قبل وزارة الصحة، فكان في مقابلات الحمد لله جتزنا المقابلات، وبعدين كان في مثل اللي هو التسجيل للأقسام اللي نحن نريدها، ونحط تقريباً 3 خيارات لكل ممرض، 3 اختيارات على حسب الشواغر اللي موجودة في هذاك القسم رح يتم الاختيار. في هذيك الأيام كنا أنا وزميلتي ندور على الأقسام، نبقى ناخذ فكرة خلفية إن مثلا كيف شغلكم، كيف الوظيفة، حد يدور القسم الأخف، في حد يدور القسم الألطف، في حد يدور القسم اللي فيه تيم وورك أكثر. فنحن كنا ناخذ خلفية، فأنا بسبب أني تدربت في قسم الأورام أكثر تقريبا أكثر السنوات اللي في الكلية لما كنت أروح للدوام الإكلينيكي، فكنت أغلب الوقت يكون عندي بوستينج في قسم الأورام، يعني ما كان أطفال بالتحديد بس كان حتى كبار. فكانت عندي الفكرة أني أنا أريد قسم أورام، بس أنا ما كنت أريد أطفال، كنت أريد كبار. فسجلت أني قلت حال ربيعتي أنا خلاص قبل المقابلة رسلت لها أني أنا قبل الاختيار رسلت لها أني أنا أريد قسم الأطفال قسم الكبار أورام، فقالت لي تمام. في نفس اليوم كانوا حاطيننا مثل ميتينج هول ومقاعة اجتماعات عشان أن نحن خلاص نسجل الاختياراتنا في ورقة وإلى ما لا نهاية. فقلت لها أنا أحس أني أريد أغير، أريد قسم أطفال الحين. هي منصدمة أن كيف أنا على طول، يعني من وين ياتني هذه الفكرة وليش غيرت فجأة وقلت أني أنا أريد قسم أطفال بدل قسم الكبار. فسبحان الله هو كان فقط شعور داخلي أني أنا يمكن ما رح أستحمل الأشياء اللي ممكن أواجهها في قسم الكبار، ويمكن هي فرصة جديدة أنا أعطي شانس ثانية حق قسم الأطفال. فالعموم هي قال تمام مآثر وحطيته أول اختيار، وبعدها حطيت اختيارين أقسام ثانية. فمسووا الاختيار فطلع أن نحن عددنا تقريبا 6 اللي مقبولين في قسم أمراض الدم والأورام أطفال، واللي مطلوبين أساسا فقط تقريبا 4. فقالوا إيش لازم نسوي؟ قرعة. انزين، فسبحان الله كتبت أسماءنا، سحبنا أول اسم طلع في القسم اسم من
0: مآثر.
1: اسمي أنا. فسبحان الله يعني استغربت إنه يعني كيف هذا التيسير صار والتوفيق من رب العالمين. ما أقول إنه ما كان فيني خوف، كان فيني خوف كبير، لأن يعني هذه النقلة النوعية إنه مآثر، أنت ما كنتي تحبي أقسام الأطفال، كيف فجأة غيرتي
0: قررتي
1: وقررتي بالضبط. أول يوم دخلت في باب القسم ليوم هذا وأنا أحمد رب العالمين إني أنا انقبلت في قسم الأطفال. أنا ما صرت أحس إني أتعامل معاهم كمثلا مرضى، بالعكس علاقتنا صارت شيء أكبر، يعني أنا أشوفهم كأنهم أولاد خواتي أولاد أخواني، الله يحفظ الجميع. فصرت أتعامل معاهم على هذا الأساس، نضحك نلعب نغني نركض، صرنا نحن الأطفال أكثر منهم هم.
0: الله.
1: فسبحان الله وهذه القصة.
0: يعني فعلا ممكن الواحد يحط في باله أنه يعني أنت رافضة مسألة، يعني ما بنقول رافضة، أكيد في النهاية أنت في يعني مهنة وفي وظيفة رح تنحطي فيها في أي مكان في أي ظرف، رح تغطي ما يعني ما تعرفي، ولازم تكوني جاهزة لأي طارئ ممكن يحصل. بس أنه كقرار يعني أنت تتخذين أنه لا، رغم أنه في فترة الدراسة كنت مستبعدة الموضوع تماما، يعني إيش أكثر تخوف كان بالنسبة لك؟ هل فعلا زرت قسم الأورام يعني أطفال قبل ما تحط الاختيار؟ وأنت قلت في ذيك الفترة يعني

0: بس في فترة الدوام أو لما ندخل في هذا العالم يعني مختلف تماما. فسبحان الله كذا
1: يعني تحس اللي درستي شيء واللي جالسة تطبقي وتشتغلي فيه شيء آخر.
0: بالضبط.
1: وأكيد يعني قصص خلنا نقول مثل ما قلتي يعني كثيرة بعد هذا القرار وبعد هذا الاختيار. وشوفي حكمة رب العالمين أول اسم تطلعي أنت بعد
0: بالضبط.
1: رغم أن هي اللي كانت يعني مستبعدة الفكرة ويعني شايل هذا الموضوع من بالها تماما. يعني وين واجهتي خلال يعني هذه الأربع سنوات تقريبا أنت متواجدة في القسم يعني مآثر؟ إيش تحسي يعني أصعب موقف ممكن يمر عليك وأنت يعني في قسم أمراض الدم والأورام أطفال؟
0: إنزين شوفي، أنا هدفي اليوم أني أنا أطلع بصورة إيجابية أو برسالة إيجابية. ما حابة أني أنا مثلا أخوف المجتمع أن مثلا قسم أمراض الدم والأورام أطفال، لأن مثل ما قلنا أن سابقا الناس كان على بالهم أنه مرض السرطان هو عبارة عن خلاص ما في علاج، تنويم مستمر في المستشفى، الأول ما الشخص يصاب بمرض السرطان معناته لا سمح الله أنه خلاص رح يموت. بس هذه الفكرة تغيرت تماما. مثل ما ذكرت سابقا أنه كان عندنا ملتقى التمريض قبل تقريبا شهرين، فكنت أول سؤال أسأل الناس أقولهم وش فكرتكم عن مرض السرطان؟ فياتني حرمة كبيرة في السن، فقالت لي مرض السرطان حال من باقي الأمراض الثانية، في عنده علاج ونسبة الشفاء كبيرة والحمد لله في كثير ناس يتشافوا. فأنا دائما أحاول أني بالقصص اللي أذكرها أميل للإيجابية أكثر وأعطي قصص إيجابية أكثر، عشان وش منها نثقف الناس ونوعيهم أن ترى مرض السرطان في علاج، والأجهزة الحين جدا حديثة والطب جدا متطور والدراسات لا زالت مستمرة. فأيوة، فعشان كذا دائما أذكر القصص الإيجابية.
1: يعني موقف هذه المرأة يعني قاطعت المآثر، موقف هذه المرأة الكبيرة في السن يعني في هذا المؤتمر أو الندوة اللي أنتوا مثلا يعني كنتوا فيها، أنه امرأة كبيرة في العمر وترد بهذا الرد، أتوقع هذا بحد ذاته يدل على يعني رفع وعي الناس فعلا والمجتمع، أنه نفس ما ذكرتي أنه السرطان مرض بالضبط. حالة من الأمراض، في لا علاج وفي لا دواء، وإن شاء الله يعني نفس ما إحنا ممكن الله.
0: أيوة بالضبط. فأنا أحب أكثر شيء دائما أركز على الجانب النفسي في كل حوار، لأن أنا أحس إنه هو الجوهر، خاصة في مرض في في في قسم مثل هالقسم أو في مرض السرطان، هو مفروض لكل الأمراض الثانية الجانب النفسي له دور كبير في أنه هو يأثر على صحة المريض وعلى خطة سير العلاج، حتى مدى التزام المريض بالنفس للخطة العلاجية، مدى التزامه لأخذ الأدوية والمتابعات الطبية يعتمد اعتماد كلي على نفسيته. فنحن دائما في قسم أمراض الدم والأورام أطفال نركز على الجانب النفسي يمكن بنسبة إذا ما كانت 100%. فبذكر قصة من القصص لإحدى الأمهات الملهمات. هذه القصة لأم بنتها تقريبا كان عمرها 2 إلى 3 سنوات من متلازمة داون، شخصت بمرض اللوكيميا الحاد. فمثل ما نعرف ان في عندنا انواع من انواع مرض اللوكيميا، نوعين، في الحاد الليمفاوي وفي الخلايا الجذعيه. فهي كان عندها الحاد اللي يحتاج تنويم كثير في المستشفى، ان الطفله تتلقى جرعات قد تكون شويه قويه من العلاج الكيماوي. تشخصت هذه الطفلة، سارت في خطة العلاج حسب بروتوكولات عالمية، الأطباء حطوها للطفلة ومشت، والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى تعالجت وتشافت،
1: اللهم لك الحمد.
0: بعد تقريبا ما أذكر يمكن 1 إلى 1.5 سنة، بذكر المشهد بالضبط، أنا كنت داخل ستور كنت أرتب الأغراض، فهذه الأم نفسها مرت من عند باب الستور، فكانت تبكي وكانت تصيح بشكل جدا مؤثر. بس أنا يعني ما يعني الفضول إني أسألها، بس أنا قلت ما رح أسألها في هذه اللحظة،

0: شيء بروح أشوف المسؤولة القسم والطاقم التمريضي أو الأطباء هل في شيء صاير معاهم؟ لأن بالعادة الأمهات لما الحمد لله رب العالمين الأطفال يتشافوا يكون عندهم متابعات ومراجعات في العيادة، فبين فترة والثانية بسبب روحهم الحلوة يحبوا يجيوا القسم عندنا ويسلموا علينا وكذا، بس هي ما كانت كذي، كانت تصيح، فمعناته أنه في شيء صاير. أول ما خطر في بالي أنه ممكن أن المرض رجع مرة ثانية لبنتها، فرحت أسأل مسؤولة القسم، قالت أن ولدها الثاني اللي عمره 7 سنوات متنوم في العناية، واحتمال كبير أنه يكون عنده نفس المرض اللي كان عند أخته. من بعد ما خلص الحمد لله استقرت حالته، تم نقله إلى قسمنا، فسووا له خزعة، هذه الخزعة عشان يشوفوا إذا الطفل يحمل هذا المرض أو لا. فأذكر المشهد إن نحن دائما روحنا حلوة وبطاقة إيجابية وإلى ما لا نهاية، فهذاك اليوم كنا نحن حتى متوترين، فهي الأم يعني من الأمهات الملهمات الإيجابيات جدا، فكانت تشوف علينا تقول أكيد أنتم مخبيين عني شيء، أكيد نتيجة الخزعة طالعة، أكيد أن ولدي فيه، بس نحن النتيجة كانت أساسا ما طالعة، وأساسا النتيجة حتى لو كانت طالعة ما مصرح أن نحن نقول أو نعطي هذه النتيجة إلا عن طريق الطبيب الاستشاري فقط، هو الطبيب الاستشاري اللي راح يعطي المعلومات هذه يوصلها للأهل أو الأقرباء إلى ما لا نهاية، يسموه breaking bad news. فعلى العموم كانت تقولنا أن نحس أن من ملامحكم أن في شيء، بس نحن كنا نقولها أن والله أن النتيجة بعدها ما طالعة. العموم على نهاية اليوم قدر الله وما شاء فعل، طلعت النتيجة، بالفعل طلع ولدها ذو 7 سنوات مصاب بنفس نوع المرض اللي كانت بنتها مصابة فيه. طبعا انهارت، وطبعا نحن أغلب الأمهات عندنا يرتاحوا للجانب التمريضي، فلأن نحن مثل الأسرة، نحن نعاملهم كعائلة، وهذا الشيء تعلمناه من مسؤولة للأمانة، من مسؤولة القسم مالنا الممرضة عائشة الحبسي، فأول شخص انهارت عنده عند مسؤولة القسم، فانهارت وكانت تصيح وتقول لها أنه يعني أرجع مرة ثانية من الصفر، أني أنا يعني ولدي يتنوم بنفس الطريقة كم سنة، العلاج، الآثار الجانبية، ممكن يعيش ممكن لا، قوة المرض ممكن يتشافى ممكن لا، فكل هذه الأفكار يعني كأنك تضغط زر الصفر أنه خلاص يرجع كل شيء من أول وجديد. العموم تقريبا وفاء بعد 2-3 أسابيع، كيف وضع الأم؟ تطلع من الغرفة بابتسامة عريضة، تنشر الإيجابية والحب، مسوية جمعات مع الأمهات، تخبرهم القصة، تقويهم، متخيلة؟
1: يا الله،
0: تقويهم، تقولهم إن إن إن ترى قضاء الله وقدره، يعني نحن بيدنا الدعاء ونثق في الطاقم الطبي، وهم راح مثل ما تعالجت بنتي راح يتعالج ولدي.
1: الحمد لله رب العالمين. أهم شيء البنت العالمين. الحمد لله كانت،
0: الحمد لله أمورها تمام،
1: يعني البنت بعد ما تشافت لله أيوة. الحمد سبحان الله طلع الأخ الأكبر،
0: وبعد بكل شيء إيجابي جدا، فالحمد لله تقريبا صح أن الأخ واجه شوية صعوبات وانتكاسات، لكن بفضل من الله ومنه أنه هو خلص العلاج. ومن ضمن الأشياء اللي وايد حلوة اللي نحن نسويها في القسم اللي كنت بتكلم عنها، إن نحن نسوي حفلات تخرج، فهو كان أول طفل نسوي له حفلة تخرج
1: ما شاء الله.
0: هذه الفكرة باجتماع من طاقم التمريضي اقترحناها وطبقتها اللي هي زميلتي المصورة مريم الحارثي، فكنا نجمع أفكار، كنا نشوف فيديوهات الأجانب كيف لما يخلصوا العلاج يرنوا الجرس إلى ما لا نهاية، هذا يعطي طابع شعور جميل إنه يعني أنا أنجزت، أنا انتصرت، فحبينا إن نحن نطبق الفكرة عنه بس بنمط آخر، فصرنا نجمع مثلا ملصقات واشترينا مثل اللي هو الأوشحة وغيره، فنلبسهم الأطفال سوبرمان وسوبر وومن وإلى ما لا نهاية. فهو كان أول طفل نصور لهذا الفيديو طبعا بإذن من الأم والأب. نشرنا هذا الفيديو على السوشيال ميديا. لو تشوفي كمية المشاعر والدعاوي والكلام الحلو الإيجابي اللي تلقاه هذا الطفل وهذه العائلة شيء جبار جدا. وأصلا شعور الطفل إنه تخيلي إن كل اللي في القسم من أطباء من ممرضين من مضمدين كلهم كانوا مصطفين واقفين على طابورين، وكان الطفل يمشي بيننا واللي يرمي ورد واللي يصفق واللي هذا وهو لابس هذا مال السوبرمان. فكان شعور جدا جميل، حتى أساسا هو قام يسوي حركات عفوية من كثر الفرح ينط ويسوي كذا. فالحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله على سلامته، ويعني ونتحمد أكيد الأهل بسلامة الولد يا رب إن شاء الله، والله يشافي يا رب الجميع ويحتسب أجرهم أكيد عند رب العالمين على الصبر. مثل ما قلت في النهاية يعني أكيد يعني الصدمة تكون حاضرة، ولكن ما بعد الصدمة يعني في صدمة في إنكار الأهل يمروا، خاصة إحنا قاعدين نتكلم عن يعني عن أطفال، فالأهل أكيد راح يمروا يعني بالصدمة، راح يكون عندهم إنكار بالبداية سبحان الله، إلى ما نفس ما ذكرتي يعني ما تعرفين رب العالمين كيف ممكن يجيهم هذا الصبر، كيف بالضبط. يجيهم هذا الإلهام إن هم فعلا يلهمون الآخرين اللي بالضبط. موجودين صحيح. ويساعدوهم ويدعموهم أيضا. يعني تحسين مآثر أحيانا، يعني احنا تكلمنا عن الجانب النفسي طيب، ف تحسين أكثر يعني التأثير أكثر يكون عند الأطفال المرضى أو فعلا عند الأهل هم اللي يكونوا متأثرين؟ يعني تحسين أكثر الطفل ممكن قاعد يتلقى علاج، والعلاج ممكن يكون أحيانا في شيء مؤلم وفي كذا، والأهل بس عزيز إنهم شايفين أكيد يعني أنه هذا الطفل المريض، فتحسين النفسية يعني تأثيرها أكثر وين؟
0: شوفي
1: وين تشتغلون أنتوا أكثر؟
0: أيوة هذا سؤال مهم بصراحة. فشوفي أنا دائما يعني نحن دائما كطاقم تمريضي نتلقى كلمات مثل والله أنتم ساكين كيف تشتغلوا في قسم كذي، أكيد عندكم قلب قوي وأكيد، فإن تشوفوا أطفال ومريضين وتعبانين. بس أنا عندي فكرة مختلفة تماما. أنا دائما أشوف أن الأطفال هم أبطال خارقين، لأن الطفل بنشوف أنه هو يأخذ كيماوي أو يأخذ الدواء المعين، في حرارة في حمى في آلام، نهاية اليوم يضحك يلعب يركض ويستانس كأنه ما في شيء. وهذه رحمة رب العالمين في هذه المخلوقات الجميلة اللطيفة. فنحن دائما التحدي الأكبر عندنا وين؟ لأن بعضهم يقولوا طيب إذا الأطفال ما ما ما ما يشتكوا فإذا أنتوا عملكم سهل. لا، نحن التحدي الأكبر عندنا وين؟ الأهل والأقارب، بالأخص في الفترة الأولى من التشخيص. أنا دائما أسميها اللي هي المرحلة أو الفترة الجوهرية. هذه الفترة أو بالتحديد هذا الوقت اللي يتلقى فيه الأب أو الأم خبر أن طفله ابنه أو ابنته مصابين بمرض السرطان، ينهاروا حتى لو كان أحد من الآباء يشتغل في القطاع الصحي، يصير كأنه تعرفي إيش، كأن العقل فاضي ما في ولا معلومة، فقط يصير مستمع يصير متلقي يحتاج الدعم فقط. إذا نحن استغلينا، دائما أقول إذا نحن استغلينا هذه الفترة بشكل صحيح فمعناته أن القادم أفضل. إذا ما استغليناها بشكل صحيح وعطينا الدعم المطلوب والكافي لهذول الأسر، إذن الفترة القادمة راح تكون صعبة بالنسبة للأم والأب وبالنسبة للطفل. طيب كيف؟ أذكر موقف صار عندي أثناء المناوبة الليلية، إحدى المناوبات الليلية بعد ما سلمنا الشفت. فبالعادة لما يتم تسليمنا الشفت، إذا في أي طفل شخص حديثا يخبرونا كل المعلومات، اسم الطفل عمر الطفل من أي مستشفى كان شخص أو من أي مستشفى قادم مركز صحي والأعراض اللي يعاني منها. فكان عندنا طفل مشخص حديثا، كانوا جايبينه من مستشفى آخر وفي السرير الفلاني. فبدينا نحن شيء نسميه راوند. الراوند هو عبارة عن الجولات التمريضية بداية كل شفت. هذه الجولة هدفها ان نحن نتطمن ونشيك على كل المرضى ان هم موجودين، ان امورهم الصحية تمام، وان كل ممرضة لازم تعرف كل المرضى اللي منومين في القسم. لا سمح الله صار ظرف طارئ لإحدى الممرضات واضطرت إن هي تغادر القسم. طيب الممرضة اللي راح تنوب عنها لازم تكون خلاص هي عارفة عن هذا الشيء. فنحن نقوم بهذه الجولات. فبدينا الجولة لحد ما وصلنا إلى هذه الأم اللي طفلها شخص حديثا. فكالعادة أول ما نفتح الستارة، سلام عليكم، كيف الحال، كيف أموركم، كيف البطل، كيف أموره، هذه أول جملة نقولها، كيف صحتش، كيف صحتك إذا كان الأب هو المقيم. فهذه جمل ترحيبية، جمل تعاطفية، وجمل تبعث لهم الأمل حتى لو كانت وايد بسيطة. أنا بديت بهذا الشيء وسألت الأم. فبالعادة أنا عندي مثل نظام إن إذا الطفل مشخص حديثا أحب أني أنا أخذ معلومات إضافية، مثل ما يقول اللي هو الهيستوري أو التاريخ المرضي للطفل، إن مثلا من أي مستشفى أنتوا كنتوا جايين، كيف الأعراض اللي كانت فيه، لأن ستيل تختلف. فهذا رح يضيف لرصيدي أنا العلمي. أنا صح أني أقرأ كتب أو مثلا أحضر محاضرات، لكن الشيء على أرض الواقع شيء مختلف تماما. فدائما هذا يزيد من الخبرات والمعلومات اللي عندنا. أن أنت تعرفي أن مثلا هذا النوع من المرض يكون بهذه الأعراض المعينة، بهذا النمط المعين، بمثلا كم استغرق لفترة التشخيص، إيش حست الأم في البداية. فكنت أسألها هذه الأسئلة،
1: لأن حالة من حالة أيضا تفرق.
0: أيوة بالضبط. فهي كانت تجاوبني بشكل سلس. من بعدها أول سؤال، سيستر كيف الكيماوي، سيستر كيماوي يحرق، سيستر بيطيح شعر والدي، بيسوي له تقرحات. فعلى طول هذه الأسئلة كانت تتبادر إلى ذهن الأم. فأنا استقطعت من وقتي ما يقارب تقريبا نص ساعة إلى 45 دقيقة، وقفت عند الأم كنت أشرح لها بواقع خبرتي 4 سنوات أو 3 سنوات. فكنت أشرح لها كل المعلومات اللي عندي، إن لا تحاتي، ما كنت أطمنها بشكل مبالغ إن ترى هو مرض عادي بياخذ كيماو بيصير تمام، لا، لأن هذا غلط. كنت أقولها بالحد المعقول، الحد العلمي، إن ترى أول شيء هذا قضاء الله وقدره، ونحن ما نعترض على هذا الشيء. نحن علينا إن نحن نكون أقوياء، علينا نتمسك بالدعاء ونؤمن بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم بالله.
0: فكنت أقولها دائما، فبديت أقولها إن هذا قضاء الله وقدره، وما معناته هذا المرض معناته أننا نحن نيأس. ليش؟ هذا الطفل في نهاية المطاف من وين يستمد قوته؟
1: من أمه.
0: من أمه. تعرفي حتى الأطفال الصغار لما يشوفوا الأم تبكي أو تصيح تشوفيهم متأثرين، بالرغم أنه هو طفل صغير. هو ما متأثر لأن الكيماوي يمشي في الجسم، هو متأثر لأن الأم تبكي. فدائما أقولها أنت لازم تكوني قوية، أنت لازم تكوني مصدر دعم لهذا الطفل، خاصة في المراحل الأولى. صعب، وايد صعب، لكن لازم إن هي تربط على نفسها وعلى مشاعرها، خاصة في المراحل أو الفترة الأولى. عشان إيش؟ عشان يستمد الطفل القوة منها. فقعدت تقريبا نص ساعة 45 دقيقة وشرحت كل اللي عندي من معلومات عن الكيماوي، عن المرض، وعن إلى ما لا نهاية، ورحت. بعد تقريبا أشهر جات هذه الأم، كان عندها موعد في العيادة ومرت القسم، قالت لي سيستر أنا أتذكرش. طبعا نحن كطاقم تمريضي، عشان أكون صادقة، يعني في بعض الأحيان سبحان الله على كثر المرضى وكذا، فنتذكر شكل الأم والطفل بس ما يستحضرنا الاسم. فكنت أقول أم، أنا دائما كذا أقول أم أم أم، فهي قالت لي أم فلان. بعدين قلت لها أيوة، قالت تعرفي سستر أنا كيف أتذكرش، أتذكر أول يوم أنا تشخص طفلي فيه. تقول ما أنسى اللحظة اللي أنتي وقفتي فيها معانا وعطيتي هذاك الدعم وهذيك القوة حالي، لولا الله وهذيك الكلمات اللي كانت كأنها بلسم على قلبي كنت يمكن أنا ما بوصل لهذه المرحلة اليوم. فهو شيء بسيط جدا، نص ساعة 45 دقيقة كفيلة إنها تخلي شخص يتذكرنا حتى بعد 6-7 شهور.
1: سبحان الله. وهذا الأمر أيضا يعني يعطي على كثر ما يحسس بفخر حبت. على كثر ما يعطي مسؤولية أكبر.
0: أكيد صحيح.
1: عرفتي
0: صحيح.
1: يعني فعلا تحسين أنه فعلا هذه مسؤولية، فمعناتها أنا كلمتي اللي بقولها إيش مكان، يعني في النهاية أنتوا أيضا بشر
0: صح،
1: أنتي والطاقم اللي التمريض اللي موجود معك، مثل ما قلت ممكن يعني يصير غلط، ممكن أنتي ذاك اليوم رايحة أصلا على الدوام وأنتي لا سمح الله صاير معك ظرف في البيت
0: صح.
1: صاير شيء، فكيف يكون طريقة يعني مثل ما يقولوا تعاملش مع اللي موجودين من مرضى ومن يعني مثلا مثل ما قلنا من مرافقينهم أولياء الأمور اللي يكونون موجودين، لأي مدى ممكن طريقة كلامك راح تأثر فيهم. يعني لما تكوني أنت ك يعني ممرضة مثل ما قلتي داعمة وقاطة كل شيء مثل ما يقولوا ورا ظهرش وداعمة وتعطي الأمل والقوة، مثل ما مثل هذا الأم ترجع لش بعد يمكن 6-7 شهور بعد سنة بتقول أنا متذكرتنش لأنش أنت دعمتيني
0: بالضبط.
1: في بداية المشوار
0: صحيح.
1: وهذا الكلام اللي أكيد سمعتي. لكن بالمقابل أحيانا تحصلي مثلا إذا ممرضة ما فيها بارض أو صاير معاها بعد بشر ممكن صاير معاها ظرف ولا شيء سبحان صح. الله وترد بطريقة، فبيتم في بالش أنه لا في ذاك القسم في واحدة مثلا
0: أيوة بالضبط، وهذا كثير نواجهه. فهذه يمكن واحدة من الرسائل اللي أنا أحاول وصلها، ما مدحن في القسم عنا لكن أنا أخلي هم الأهالي يتكلموا عن القسم، يتكلموا عن الطاقم التمريض اللي عندنا، هم بنفسهم بتشوفوا مقدار الطاقة الإيجابية اللي يتكلموا فيها، إنه يقولوا إنه مدى تأثير الممرضات علينا، إن الممرضات مريحات، أسلوبهم جميل، متعاطفات، ويعني طاقتهم حلوة. فدائما نصيحتي ما بس للممرضين، لأي شخص يشتغل في القطاع الصحي، هو نوعا ما مهنة صعبة جدا، يعني لأن نحن نواجه أشياء كثيرة. بس دائما أول ما ندخل من باب المستشفى نحط كل شيء كذا، كل شيء في حياتنا، أي شيء ثاني في بوكس خليه على جانب، تمام، ما ينفتح هذاك، نسكره زين وندخل طاقة حلوة بإيجابية بابتسامة. ابتسامة تصنع فرق كبير كبير. ونفس الشيء نحطه في بالنا، إذا أنا لا سمح الله كنت في يوم في مكان هذا الشخص، كيف أتمنى الطاقم يعاملني، الطاقم الصحي يعاملني؟ بس حطوا هذه الفكرة، بديهيا بتشوفوا أوتوماتيك إنه بتتغير معاملتكم، أو بتشوفوا إنكم أنتم مبتسمين وفرحين إلى ما نهاية. لما تطلعوا من باب المستشفى كل شيء في الحياة هذه خلاص يرجع عادي.
1: يعني فعلا واحدة من الأشياء اللي نشوفها بالحياة تمر علينا، يقولك إذا أنت كشخص حياتك مش راضي عنها ومو عاجبتك وروتينك اللي أنت عايش فيه، جرب تروح المستشفى.
0: بالضبط صح.
1: فجرب تروح المستشفى وتشوف اللي في المستشفى إيش ما كانوا، من مرضى، من أهالي، من مرافقين لهذا المرضى، بعدين راح تحس بقيمة الأشياء اللي أنت فعلا ما عاجبتك في حياتك.
0: هذه واحدة من الأشياء اللي نحن تعلمناها، يعني يمكن في السنوات الماضية كنا نشتكي من أشياء بسيطة، سيارتي ما عجبتني، سيارتي اختربت، والله أنا ما اشتريت الشيء الفلاني، أنا ما سافرت الدورة الفلانية، صارت اللي حمى يوم واحد وخلاص أنا منهارة، وليش صارت اللي حمى، أو ليش انصبت بهذا الفيروس. أول ما دخلنا القسم كل هذا تغير، يعني قصة واحدة كفيلة إن هي تستصغر عندنا أي شيء ثاني وتهون كل المصايب أمام الأطفال هذيل الشجعان الصغار، وأمام أهاليهم الأشياء اللي يواجهوهم، إن كيف طفل أنا بنتي تتشخص بعد كم سنة، ولدي يتشخص، مثلا بنتي الله ياخذ أمانتها مثلا لا سمح الله أو ولدي. فهذه الأشياء جدا كبيرة مقارنة بالأشياء اللي نحن نشتكي فيها، الأشياء اليومية اللي نحن ممكن نحن نشتكي منها. فدائما أي شخص يحس إنه هو يعيش في مثلا دائرة سلبية أو طول حياة إنه هو فقط بس يشتكي من الأشياء، قلنا أريد زيارة عندكم في القسم، بس أريد أسمع قصص. ما عندنا حتى في القسم، حتى في الأقسام الثانية أريد أسمع القصص، أريد أقعد مع الأهالي وأسمع قصصهم. بتشوفوا إن هي كفيلة بإن هي تمحي كل شيء، وتقولن وبتظل تقول الحمد لله رب العالمين على الأشياء اللي نحن عندنا. بالضبط. الحمد لله على الصحة، الحمد لله على العافية، الحمد لله إن نحن نعيش على الأقل الحياة اللي نحن نريدها.
1: الحمد لله على اليوم الطبيعي.
0: الحمد لله على اليوم الطبيعي بالضبط، إن نحن نركب سيارتنا نروح الدوام، نرجع من الدوام نأخذ قهوة. فعشان كذا
1: بالضبط، رغم ان هذه احيانا الاشياء ممكن تكون خلاص يعني مو عاجبتني
0: يوم.
1: أيوة. الروتين اطلع كل يوم زحمه، يا ربي متى بفتك من هذا الزحمه، زحمه الطريق، نفس القهوه مثلا او نفس المكان امر عليه، يا رب الدوام وزملاء العمل. يعني الطبيعي الشخص الطبيعي تلقاني يتدمر من هذه الاشياء كلها. فما بالك انه بالمقابل في شخص اخر، في طفل صغير منوم صار له فترة في المستشفى، وبالمقابل مثلا مع أمه ولا مع أبوه أيضا يعني مرافقين في المستشفى من الصبح لين بالليل، لين ثاني يوم الصبح لين بالليل، هم روتينهم هذا الروتين. يعني الوضع اللي أنت معاجبك برا، في ناس عندها بالضبط. على حالة ثانية مختلفة تماما.
0: بالضبط. ويطلع مثلا يطلع نوع من أنواع أن مثلا فجأة الطفل مصاب بنوع من أنواع البكتيريا أو الفيروسات، يضطر أنه هو يتنوم ياخذ مضاد بالأشهر. فهذه بروحها أنه خلاص يعني تخيل على أنت تكون الطفل يكون على مشارف الترخيص، على فحص دم واحد كفيل أنه يخليه يتنوم يومين زيادة، يطلع مثلا الدم ناقص عنده، الصفائح ناقصة أو المناعة ناقصة، يقول إن إحنا ما يصير نرخص الطفل، نحتاج إن نخليه أسبوع أو يومين أو حتى شهر. فدائما الإنسان يفكر في هذه الأشياء، إنه يعني الحمد لله رب العالمين على حتى هذا الروتين، الحمد لله على الزحمة، الحمد لله على على على كل كل كل الأشياء اللي موجودة في حياتنا.
1: يعني مآثر بالنسبة لي يعني الإقامة مع المرضى الأطفال يعني بالقسم، ممكن الأب أيضا يكون مقيم مع الطفل؟
0: أيوة بالضبط، هذا سؤال أكثر من شخص يطرحه حالنا، حتى لما نستلم تنويم أو مرضى من من من من الطوارئ، فهم لما يتصلوا فينا يقولوا لنا إن الأب هو المقيم فمسموح، فنحن نقولهم عادي، نحن بقدر المستطاع نحاول إن عندنا نحن مثل الكيوبيك اللي هو يحتوي على 4 أسرة، فنحن نحاول بقدر المستطاع أن المقيمين الآباء نخليهم في غرفة، والأطفال اللي عندهم المقيمين الأمهات في غرف ثانية يعني. وإذا ما صار بسبب إن الأسرة غير كافية ممكن تكون، أو الضغط، أو إن المرضى عددهم أكثر، فيسمح أن يكون الأب مقيم أيضا،
1: لأنه أكيد يعني في بعض الأقسام يقولش ممنوع مثلا.
0: أيوة
1: يكونوا
0: صحيح.
1: موجودين صحيح. الأباء أو الرجال بشكل عام إنه يكون مقيم، وأيضا في بعض الأقسام أصلا ما فيها مرافق.
0: بالضبط صحيح،
1: يعني صحيح. كإقامة يكون موجود. قلت إنه في يعني بالنسبة حق اللي شخص حديثا أكيد في بروتوكول لتبليغهم.
0: صحيح،
1: نفس ما قلتي أنتوا كطاقم تمريض ممكن عندكم الفكرة والفحوصات جاهزة، ولكن الأهل، فيعني إيش البروتوكول المتبع لإبلاغ يعني الأهالي بإصابة مثلا الطفل الحديث لأول مرة؟
0: طبعا شوفي، مبدئيا ما في أهل يخبروهم بتشخيص الطفل إلا من بعد عدة من الفحوصات، عدة من الإجراءات، من أشعة، من MRI، من فحوصات الدم، من الأشعات، من الخزعات. عشان إيش؟ عشان نحن نتأكد تأكد كلي إن الطفل يعني لا سمح الله مصاب بهذا المرض، لأن ما ممكن إن نحن نغلط في هذا الشيء، لأن يعني صحيح إن السرطان لها علاج وكذا، لكن بعده مرض غير محبب. فدائما الأطباء يجروا كل الفحوصات من الصفر، حتى لو كان الطفل جاي من مستشفى ثاني ويمكن يكون مسوي له بعض من أنواع الفحوصات، بعض الأطباء يطلبوا أنهم تنعاد مرة ثانية بالضبط. فمن بعد ما يتم التأكيد أو التأكد من قبل الأطباء أن هذا الطفل يحمل المرض، فيكون عندنا غرفة، غرفة الكونسلينج. في هذه الغرفة يتم استدعاء الأم ويتم استدعاء الأب والطبيب الاستشاري. كل طبيب استشاري عنده مجموعة من الأطفال اللي يكون مسؤول عنهم على حسب نوع التشخيص، فمثلا الأورام الصلبة، إذا كانت أمراض الدم، إلى ما لا نهاية. فيجلس هذا الطبيب الاستشاري يشرح بالتفصيل للأب والأم، أو مثلا أحد الأقرباء إذا كانوا موجودين، بس يفضل دائما الأب والأم. فيشرح لهم من الصفر، من الأعراض إلى التشخيص إلى نتيجة الأشعة، ونوع المرض اللي عندهم بالتفصيل، وخطة سير العلاج. طبعا خطة سير العلاج على حسب بروتوكولات دولية، فيتم اختيارها وفقا للشروط أو المعايير اللي تتطابق مع المريض. فمن يتم اختيارها يتم شرح مثلا الخطة الأولى، وبعدين الخطة الثانية والخطة الثالثة وهكذا. طبعا في مثلا الخطة الأولى نقول إن نحن مثلا بلان A اللي يمشي فيها المريض، ممكن تصير عنده انتكاسة، إذا خلاص نخلي المريض، لا أكيد بتكون فيه بلان B، إن مثلا نحن نغير في البروتوكول، أو مثلا في بعض الحالات إن مثلا بعد 6 أشهر لازم نعمل النوع المعين من الأشعة. بس في طفل صار إنه لا، لازم يأخذ جلسة كيماوي زيادة، إذا نحن بنسويها بعد 7 أشهر الأشعة. في أشياء بسيطة ممكن أنها تتغير، ويكون الأهل على اطلاع مستمر. ليش؟ لأن أساسا كل يوم من يوم الأحد إلى يوم الخميس الاستشاريين يكونون موجودين في القسم في فترة الدوام الرسمي. في نفس الشيء هم يعملوا جولات، فهذه الجولات يخبروا كل الأهالي اللي موجودين بالتطلعات وكل الأشياء اللي الجديدة اللي تتعلق بالطفل. فمن بعد طبعا ما يتم إبلاغ الأهل بكل الأشياء وخطة سير العلاج وكذا، يعطوهم مطلق الحرية فإنهم يختاروا يباشروا بالعلاج أو لا. طبعا إذا اختاروا أنهم يباشروا بالعلاج لازم يأخذوا توقيع، لأن نحن نمشي على مبدأ أن كل شيء لازم يكتب، إذا لم يكتب معناته لم يعمل به، أو إن معناته إن نحن ما سوينا هذا الشيء. فكل شيء لازم يكون دوكومنتد، فيتم أخذ توقيع أحد الأبوين على أنهم موافقين على العلاج الكيماوي. وفي الأغلب أغلب الأطفال يبدوا بالعلاج الكيماوي. طبعا في أكثر من طريقة، في عندنا العلاج الكيماوي، في العلاج الإشعاعي، الجراحة، فعلى حسب كل طفل وعلى حسب حالته والورم اللي عنده والمرحلة اللي واصل لها الورم يختار الطبيب لهذا. بس الأغلب يكونوا بادين بالعلاج الكيماوي، فلازم يأخذ اللي هو الطبيب الاستشاري التوقيع اللي هو توقيع الموافقة على بدء العلاج الكيماوي. بعض الأطفال، بعض الأهالي عفوا، يقولون أن نحن نريد ناخذ رأي آخر. رأي آخر معناته أن نحن نريد نسافر لدولة خارج عمان. عشان إيش؟ عشان بس نطمن أو نتأكد. ما تقليلا من شأن المستشفى ولا من شأن القسم، لكن هو الإنسان كذا يحب أنه إيش؟ يحب أنه لو في ذرة أمل أنه يكون مثلا طفلي ما مصاب بهذا المرض، أنا بس علي هذاك الشيء. فهم بعضهم يقول ان نحن بنروح لدولة خارجية عشان ان نحن ناخذ رأي اخر ورأي وفي الغالب للأسف الشديد ان هم لما يرجعوننا يرجعوا ان بنفس التشخيص اللي شخص فيه في المستشفى السلطاني في القسم عندنا. فحتى في الدول الخارجية يخبروهم ان انتوا هنا راح تصرفوا مبالغ كبيرة على العلاج الكيماوي، وهو نفس العلاج الكيماوي اللي يتلقى فيه اللي يتلقى ممكن أن يتلقاها الطفل في المستشفى السلطاني. الشيء الوحيد اللي ممكن يختلف اللي هو السيتنج، إن المستشفى، بيئة المستشفى وغيره. فأغلب الأهالي يفضلوا أنهم يرجعوا للمستشفى السلطاني لتلقي العلاج، فيرجعون بعد تقريبا أسبوع بالكثير أو أسبوعين بالكثير، وتتم الموافقة على العلاج. ومن بعدها، من بعد ما يخلص دور الطبيب في أنه هو يعطي التشخيص للأهالي، يبدأ دورنا نحن الطاقم التمريضي، أن نحن نوعي، نثقف، ندعم، ودعم صحي ونفسي ومعنوي.
1: أصغر يعني طفل في القسم يعني مر عليكم في قسم أمراض الدم والأورام أطفال؟
0: تقريبا إن شاء الله ما أكون غلطانة، بس أتوقع أنه 6 شهور. أيوة. في العادة يعني الأطفال اللي يكونوا جدا صغار تكون حتى المعاملة عندهم شوية يعني نكون حذرين بزيادة، لأن يكون جسمهم وايد حساس، وحتى يعني نسبات نسبة الجرعات اللي يعطوه إياها تكون جدا يعني يعني تكون الجرعات أيوة مختلفة أو أقل، يعني مثل ما نقول أقل. إنزين فجدا نكون حذرين. فبس الحمد لله رب العالمين إن يعني ما واجهنا كثير أطفال صغار في العمر. يمكن تقريبا على مدار 4 سنوات يمكن واجهت حالة إلى حالتين أو 3 بالكثير.
1: نعم، يعني لأنه أصلا يعني أحس التعامل مع الأطفال الرضع أو الصغار صعب شوية،
0: غير تماما.
1: يعني احنا لما نوديهم لفحص دم ولا شيء ونشوف كيف صعب، يعني الممرضات يتعبوا من كثر ما الام ماسكه الطفل والممرضه تحاول والدكتور، لانه طفل صغير. يعني فاقصد انه التعامل معه وانك تمسكه صعب شويه، فاكيد المساله ايضا صعبه عليكم انتم.
0: بالضبط، خاصه في الاوقات المعينه اللي نحن لازم ندخل فيها ابره، لازم ناخذ فحص دم، لازم نبدا علاج معين. بس دائما يعني ما شاء الله الامهات عندنا ما مقصرات ابدا، فخاصه ان لما طفل رضيع اكيد الام معاه 24 ساعه، فهي توفر له اللازم. ونحن نحاول يعني نحن نحاول في بعض الاحيان لما الام تكون تعبانه او شيء، فهي تقول مثلا انا جهزت مرضعه حليب للطفل، فنحن نشل الطفل عندنا في النيرسينج ستيشن ونعطيه الحليب ونقعد هذا. فالحمد لله رب العالمين.
1: الله يعطيكم الف عافيه يا رب ان شاء الله، ومأجورين على هذا الامر. ايضا يعني أطول يعني نقول فترة علاج أو طفل خلال هذه الفترة اللي أنت موجودة فيها في القسم، فترة علاج كانت لطفل؟
0: شوفي، هو نحن ما نقدر نحدد، لأن مثل ما قلت سابقا إن الطفل ممكن يصير في خطة علاج معينة وتصير بين فترة والثانية انتكاسة، ممكن يصير شيء عنده اسمه ريلابس انه يرجع له المرض مرة ثانية، ممكن ان اساسا هي الخطة المبدئية للطفل للعلاج تكون يمكن 2 إلى 3 سنوات بس يتشافى طفل ويصير ويتعافى يعني، بس يرجع له مثلا المرض بعد مثلا 2. فالفترة تختلف من طفل إلى طفل ومن حالة إلى حالة، بس يعني ممكن أقول إن في بعض الأنواع من أنواع السرطانات مدة التنويم في المستشفى في بداية التشخيص تكون أطول من غيرها من الأنواع، فتكون مثلا ما يقارب 1 إلى 2 شهر تنويم. ليش؟ لأن نحن ندخل دواء جديد إلى الجسم، فنحن ما نعرف ردة فعل الجسم، هل راح يتقبل الدواء؟ كيف راح يتقبله؟ بشكل إيجابي؟ بشكل سلبي؟ إيش المضاعفات اللي ممكن تصير؟ نحن ما نريد الطفل إنه هو يتخالط مع البيئة الخارجية. ليش؟ لأن نحن ما نعرف الأشخاص اللي بيكونوا محيطين بهذا الطفل، يمكن يحملوا نوع من أنواع اللي هي الفيروسات العادية هذه، أو ممكن يكونوا مريضين،
1: خاصة الأطفال أكثر عرضة.
0: بالضبط، فيكونوا أكثر عرضة، خاصة في هذه الفترة يكون جسمهم حساس جداً. ليش؟ لأن المناعة تنزل كثير، فلما المناعة تنزل كثير معناته أن الجسم ما قاعد يحارب، ما في مناعة، فلما يصير الجسم ما في مناعة إذن سهل جدا يكون مسار سهل للفيروسات والبكتيريا أن هي تدخل في الطفل. فحتى نحن نحاول بقدر المستطاع أن في هذه المراحل الأولى أن نحن نخليه في غرفة عزل، بحيث أن فقط الأم أو الأب اللي هو المرافق اللي يكون مع الطفل متواجد، الطاقم التمريضي أو الطاقم الطبي، ونمنع أي زوار.
1: على موضوع الزوار مآثر، كيف الوضع والآلية؟ احنا دائما نعرف يعني بشكل عام حتى في الأقسام الثانية في مشكلة في مسألة التايمينج يعني للزيارة مثلا المحددة، فتلقين لا في ناس مثلا تجيش متأخر، في ناس تكون موجودة ما تبي تطلع من القسم، فخبريني.
0: في ناس حتى يناموا في الليل. فيعني هذا يمكن من واحد من أكبر التحديات اللي نحن نواجهها، لأن العقليات تختلف. يعني نحن نحاول بقدر المستطاع أن نحن نوعي ونشرح، وحتى في بعض الأحيان نروح للأهالي بالنفس ونقولهم أن ترسلوا رسائل حق أهلكم أن خلاص الطفل شخص، لكن أنا ما أستقبل أي زائر خاصة في الفترة هذه. بعدين لما الطفل يمشي في الخطة العلاجية وتكون أموره تمام، ممكن لما يبدأ يترخص ويرجع للمراجعات، أيوة ممكن، لكن خاصة في المرحلة الأولى نخبرهم أنه أنتوا رسلوا لهم رسائل أن أنتوا تمنعوا الزوار، وأنتوا بعض الأهالي فعليا ويكون عندهم خوف وحذر وحرص شديد على أطفالهم، حتى لما الزائر يجي إذا كان مثلا من الدرجة الأولى، بعضهم اللي هم الأجداد يقولوا لنا يعني نحن ما يهون علينا أحفادنا ولازم نشوفهم إلى ما لا نهاية. تشوفي أنهم حريصين جدا، يا أن الأم تطلع من غرفة العزل تقابل الجد أو الجدة، أو أن يخلوهم يشوفوهم فقط من الدريشة، من دريشة الغرفة، أو وفي نفس الوقت أن يحرصوا أنهم يلبسوا كل الأشياء الوقائية من الكمام، يغسلوا يدينهم إذا استدعى الأمر اللي هو اللبس الوقائي. ففي في في جدا يعني عوائل متفهمين ومتساعدين معانا، وفي المقابل في أشخاص مهما حاولنا يعني الله يهديهم يا رب العالمين، بعد يعني تشوفي إن مثلا 5-10 زائرين لطفل واحد، في حد يكح، في حد لابس كمام، في حد ملابس كمام، في حد غسل يدينه، في حد ما غسل يدينه، يمكن ما إنه استهتار، بس هو ممكن يكون إنه ثقافة عنا نحن العمانيين، إنه يعني نحن خلاص أي حد مريض أو نحن نحب نزور بعض ونسلم على بعض، أيوة نقوم بالواجب بالضبط، فنحب نسلم على بعض ونزور بعض، وعيب أنا مزرت فلان وبيتكلموا عني وكذا. بس يعني دائما يعني نحن نحاول نقول إنه القسم هذا أو أقسام الأورام سواء كان كبار أو أطفال دائما نكون حذرين. ليش؟ لأن الجسم، جسم الطفل أو جسم الشخص في هذه الفترة يكون جدا حساس، لأن نحن نعطي دواء وهذا الدواء ممكن أنه هو ينزل المناعة من الآثار الجانبية له، وممكن أنه هو ينزل الصفائح، ممكن أنه هو ينزل الدم، فيكون الطفل أكثر عرضة لهذه. فإذا شخص كان مريض وبمجرد ما أنه هو عطس أو كح في وجه هذاك الطفل خلاص رح ينتقل على طول مثلا الفيروس.
1: فعلا المسألة صعبة، ومثل ما قلت البعض ممكن متفهم والبعض الآخر لا. احنا يعني عشان الوقت بس عندي ايضا واحدة من الاستفسارات، يعني اكيد في القسم في اطفال اللي هم في مرحلة الدراسة طيب او يدرسوا، احنا الحين في فترة اختبارات، كيف يتم التعامل مع الاطفال المرضى اللي تلقوا علاج وايضا يعني وفي فترة اختبارات؟
0: شوفي في في في في شيئين. في واحدة من المبادرات اللي نحن في هذه السنة إن شاء الله بنطبقها، إن نحن نعمل مدرسين، نتعاقد مع مدرسين خاصين يجيوا على فترات مختلفة يدرسوا الأطفال حتى اللي ما بادين مدرسة، لأن أكثر من أم تقول إن مثلا أنا طفلي كان على أساس مفروض يدخل صف أول، أو أنا طفلي فوت من صف الأول إلى صف الثاني والثالث، فضاء راح عليه كثير، هو كان مفروض يكون يعرف الحين يكتب، يعرف يقرأ وكذا. فنحن من ضمن المبادرات اللي بإذن الله راح نطبقها، راح نجيب مدرسين خاصين يدرسوا الأطفال ويكونوا بشكل ملتزم أثناء فترة تواجدهم حتى لو كان أونلاين. وفي نفس الوقت أساسا في بعض المدرسين الخصوصيين يعينوهم مثلا بعض الأهالي إنه يجيوا يدرسوا الأطفال، وبعضهم يكون عن طريق اللي هو الأونلاين يتلقوا بعض الدروس. بالنسبة للاختبارات وزارة التربية والتعليم أثناء الاختبارات النهائية، وطبعا هذا شيء راجع لي الأهالي، بعض الأطفال يكونوا عندهم إعفاء من المدرسة في فترة العلاج، فهم ما عليهم إنهم مثلا يذاكروا الاختبارات أو يحضروا، وبعض الأهالي الأهالي يجبروا أولادهم أنهم يكونوا عشان ما خايفانين أن يفوتهم اللي هو التعليم أو خاصة الأشياء الأساسية. فوزارة التربية والتعليم أثناء اللي هو الاختبارات النهائية أو الفترية القصيرة يرسلوا اللي هو مدرسين عشان يختبروا الطلبة عندنا يختبروا المرضى عندنا في القسم.
1: أيوة. اللي هم الأطفال.
0: أيوة الأطفال.
1: جميل هذه المعلومة يعني أعرفها أول مرة. أيوة. فعشان كذا يعني جاء في بالي أنه فعلا أنه هي فترة اختبارات خاصة الحين اختبارات نهاية العام. وهم أكيد يتم التعامل معهم بطريقة مختلفة.
0: يكونوا جدا طيبين وخفيفين, وحتى أساسا المدرسين يحاولوا أنهم ما يشدوا ويحاولوا أنهم يشرحوا للأطفال الأسئلة أكثر من مرة ويعطوهم وقتهم, لأن حرفيا يعني بعض الأطفال يكونوا مثلا يعانوا من ألم, ما عندهم القدرة أو الاستطاعة أنهم يأدوا الاختبار, ممكن أن الأم تطالب بتأجيل الاختبار, ممكن أنهم يتساهلوا معاهم في هذه الأمور.
1: جميل جدا, أنا سعيدة جدا بتواجدك اليوم معانا مآثر, عطيتينا كمية يعني مثل ما نقول أمل وتفاؤل كبيرة. يعني الواحد فعلا يحس ان الدنيا بخير والامور بخير, اللهم لك الحمد والشكر. فاحنا وقتنا انتهى
0: للأسف
1: خلاص. فجزيل الشكر لك مآثر على وجودك اليوم معانا. ففي رسالة وكلمة أخيرة حابة تقوليها؟
0: أول شيء شكرا جزيلا, كانت الاستضافة وايد خفيفة وحلوة, وشكرا وفاء حبيبتي إنك أنت خليتيها أحلى. فرسالتي أنا أوجهها للمجتمع وبالأخص للأمهات, دائما راقبي طفلك. أنا ما أقول إن كل أم لازم يكون يعني توسوس إن الطفل ممكن يكون فيه شيء وكذا, بس كل أم تكون هي طبيبة طفلها, خلي يعيش حياته وأنت عيشي حياتك. لكن إذا شفتي أي شيء خارج عن الطبيعة أو خارج عن الشيء الطبيعي, دائما بادري إن أنت تاخذي لأقرب مثلا مركز صحي أو مستشفى حكومي. مثلا شفتي إن على فترة تغيرات الجو الطفل انصاب مثلا فيروس وصارت له حمى, الحمى بالكثير كم, يمكن 3-4 أيام بالكثير أسبوع, لا هذه الحمى استمرت أسبوعين ودرجات حرارة عالية يعني مثلا 39-40. مثلا شفتي انه هو يتعرق بالليل, شفتي هو اول ما يصحى من الصباح مثلا يصير الادوار يزوع, مثلا حسيتي انه في كتلة معينة في جسمه, لا تستهيني بهذه الامور, على طول شليه لاقرب مستشفى وخليهم يفحصوا ويقوموا باللازم. ونفس الشيء رسالتي أوجهها للطاقم الطبي, دائما خليكم مبتسمين وحبوبين وحلوين, ونفس الشيء كونوا لطيفين دائما في تعاملكم سواء كنتوا مع كبار أو أطفال, لأن التعامل يفرق والابتسامة تفرق. وبما أن أحب أستغل الوقت شوية, نحن في قسم أمراض الدم والأورام أطفال بكرة عندنا فعالية توعوية عن الأنيميا المنجلية, ورح تكون مقامة في المستشفى السلطاني من الساعة 7:30 الصباح إلى الساعة 10 الصباح, ورح يكون فيها أنشطة فعالية ورح يكون فيها معلومات ورح يكون فيها أطباء ورح يكون فيها ممرضين, ورح نعطيكم إن شاء الله كل المعلومات اللي تحتاجوها عن هذا المرض. ونفس الشيء رح يكون عندنا نفس ملتقى أو فعالية أخرى في العريمي بوليفارد يوم السبت من الساعة تقريبا 6 إلى الساعة 10 مساء, عن نفس المحتوى اللي هو عن الأنيميا المنجلية, ورح يكون في أنشطة للأطفال وفعاليات للأطفال. فنتمنى زيارتكم عشان نحن نستفيد منكم عشان نفيدكم بعد.
1: شكرا جزيلا لمآثر بنت راشد السديري, ممرض عام ألف قسم أمراض الدم والأورام أطفال بالمستشفى السلطاني, وكنا معاكم مستمعينا في هلا من السلطاني.
2: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشرقة.

أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

0: تقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس.
1: حالة الطقس صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
2: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الشيخ وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة استعرضا خلال لقائهما بولاية الجبل الأخضر العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بقيمة استثمارية تقدر ب 2.9 مليار ريال عماني، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة توقع على 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. الاتفاقيات تشمل إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء ومنشآت صناعية للأمونيا ومنتجات البطاريات الكهربائية، المواد الكيماوية عفوا، ومجمعات أيضا صناعية وسياحية وسكنية. أيضا من الأخبار والعلوم مستمعينا، الآن وزارة التعليم تعلم المرشحين لشغل وظيفة معلمة بمختلف التخصصات ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية التي أجريت لهم يوم الجمعة الموافق 17/4/2026 وممن هم في قوائم الانتظار من الأعوام الماضية، فيتم إعلامهم حاليا. ومستمعين الأحبة بالختام، هناك مناشدة عاجلة جدا من دائرة خدمات بنوك الدم إلى أصحاب الفصائل السالبة أو سالب أو أي سالب، وهم في أمس الحاجة لمبادرتكم بالتبرع بالدم اليوم لإنقاذ حياة مرضى ينتظرون الأمل. عطاءكم العاجل يصنع الفارق ويكون سببا في استمرار النبض. بإمكانكم التبرع ببنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا وحتى 8 مساء، أما يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 مساء. وبإمكانكم أيضا التبرع في مركز السيب للتبرع بالدم من 1 إلى الجمعة من 3 مساء وحتى 9.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكيم سيد.
3: الحمد لله
2: حيا نشكر الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف

0: إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: القوات المسلحة الإيرانية تعلن وقف ضرباتها على إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار المواجهة الأخيرة مع إيران لبضعة أيام على الأقل، وقد تتصاعد إلى حرب شاملة على حد وصفه. يأتي ذلك بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في غارات جوية إسرائيلية على القطاع الفلسطيني. منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعلن إغلاق معابر قطاع غزة عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية، والقوات الإسرائيلية تهدم 20 منزلا في برطعة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
4: القوات من 25 إلى 30 آلية ما بين جب وما بين جرافة على المدخل الجنوبي من البلد، واقفات حتى صدر القرار بالهدم.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: حزب الله يقول إنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه مجموعة من آليات وعسكريين إسرائيليين في جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بخرق إسرائيل وقف إطلاق النار واعتداءاتها على قرى في جنوب لبنان. شظايا صاروخ إيراني تشعل حريقا وتلحق أضرارا بمحاصيل زراعية في ريف دمشق. عامر ظريفة قائد العمليات في مديرية الطوارئ بريف دمشق.
5: سقوط المخلفات في أراضي زراعية في كل من نجهة وحرجلة في ريف دمشق أدى إلى اندلاع حرائق في المحاصيل الزراعية.
3: جماعة الحوثي في اليمن تطلق الصواريخ باتجاه منطقة يافا بإسرائيل ردا على الضربات الإسرائيلية على لبنان وإيران وغزة. هذه تحياتي هند سليم.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: لا تؤجل، فهناك حالات طارئة تحتاج تبرعك اليوم. بادر وكن سببا في إنقاذ الأرواح.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.

ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

الجوفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المسلمة.

0: تتراوح كمية وحدات الدم المطلوبة لبعض الحالات المرضية من وحدة واحدة إلى أكثر من 30 وحدة في حالات النزيف الشديد. لنكن يداً واحدة في نشر الأمل لمن يحتاجه. تبرع بالدم اليوم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم. جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: عندي مريضة العادي بديولهم من الأطفال الخدق فعمرها أيام الحين عمرها تقريبا 5 سنوات بادية بوزن تقريبا أقل من كيلو الحين وزنها 14 كيلو فأحس هذا يعني كأنه في ارتباط روحي بيننا نحن كموظفين نحن هذا الطفل ما نشوفه ترى بشكل يومي ما نشوفه مرات بالأشهر ما نشوفه فلما تشوفي إنه هذا الطفل كيف كبر كيف كان وزنه وكيف تو الحين صارت تروح الحضانة والدكاترة بالأخص شوفي هذا التحضير المفروض إنها تمشي على 24 ساعة 24 ساعة المفروض هذا الكيس مع هذا الطفل مثلا الدكاترة يروح يقلصوا عدد الساعات مثلا 12 ساعة 8 ساعات عشان فترة النوم فقط فالطفلة تقوم تتحرك ممكن انها تدخل حضانة ممكن تدخل مدرسة تكون بأريحية فهذا الطفل بالنسبة لي الأقرب يعني في كنا ارتباط روحي بيني وبينها وبين نحن كل الصيادلة نحضر متعودين عليها هي تيجي الصيدلية كنا بيتها الثاني عارفة وين نحن نحضر تيجي تاخذ تحضيرتها فهذه الطفلة بالنسبة لي الأقرب كانها بنتي سبحان الله
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي
2: صباحكم عماني على هلأ

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: هذه وقفة مستمعين الكرام مع أبرز الأخبار والعلوم. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع جنوبي البلاد وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربة عن خالص المواساة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. صندوق عمان المستقبل يعزز جاذبية سلطنة عمان الاستثمارية بالتوقيع على 105 مشروعات بلغت قيمتها 583 مليون ريال عماني، شملت قطاعات متنوعة كالسياحة، الطاقة المتجددة، الصناعات المتقدمة والرعاية الصحية، التقنيات الطبية والابتكار. بقيمة استثمارية تقدر ب 2.9 مليار ريال عماني، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة توقع على 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. الاتفاقيات تشمل إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء ومنشآت صناعية للأمونيا، منتجات البطاريات الكهربائية، المواد الكيماوية، مجمعات صناعية وسياحية وسكنية. وهنا تنبيه للصيادين ومرتادي البحر، تشير التوقعات إلى استمرار هيجان البحر على السواحل المطلة على بحر العرب خلال الأيام القادمة، حيث يتراوح أقصى ارتفاع لا من 2.5 متر إلى 3.5 أمتار، وذلك نتيجة هبوب الرياح الموسمية. فمن المتوقع أن يستمر هيجان البحر طوال فترة نشاط الرياح الموسمية. بالختام مستمعينا، مناشدة عاجلة جدا من دائرة خدمات بنوك الدم إلى أصحاب الفصائل السالبة أو سالب أو أي سالب في أمس الحاجة لمبادرتكم بالتبرع بالدم اليوم لإنقاذ حياة مرضى ينتظرون الأمل. عطاءكم العاجل يصنع الفارق ويكون سببا في استمرار النبضة.
7: أخبار وعلوم
9: وعلوم.
10: حي الله هاني، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا شباب. حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: الأهالي لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول إنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجاناً مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: القوات المسلحة الإيرانية تعلن وقف ضرباتها على إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار المواجهة الأخيرة مع إيران لبضعة أيام على الأقل، وقد تتصاعد إلى حرب شاملة على حد وصفه. يأتي ذلك بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 إبريل/نيسان الماضي. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في غارات جوية إسرائيلية على القطاع الفلسطيني. منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعلن إغلاق معابر قطاع غزة عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية، والقوات الإسرائيلية تهدم 20 منزلا في برتعة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
6: القوات من 25 إلى 30 آلية ما بين جب وما بين جرافة على المدخل الجنوبي من البلد، واقفات حتى صدر القرار بالهدم.
4: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
5: حزب الله يقول إنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه مجموعة من آليات وعسكريين إسرائيليين في جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بخرق إسرائيل وقف إطلاق النار واعتداءاتها على قرى في جنوب لبنان. شظايا صاروخ إيراني تشعل حريقا وتلحق أضرارا بمحاصيل زراعية في ريف دمشق. عامر ظريفة قائد العمليات في مديرية الطوارئ بريف دمشق.
7: سقوط المخلفات في أراضي زراعية في كل من نجهة وحجلة في ريف دمشق أدى إلى اندلاع حرائق في المحاصيل الزراعية.
5: جماعة الحوثي في اليمن تطلق الصواريخ باتجاه منطقة يافا بإسرائيل، ردا على الضربات الإسرائيلية على لبنان وإيران وغزة. هذه تحياتي هند سليم.
4: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم.
2: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

جربوا، لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-030-00 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: لم تصلك في بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنى وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: عندك شيء مميز؟

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك

0: في بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

صدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض المزعجة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كلمة خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: ضحكم ومواضيع
2: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
6: يا هلا ومسهلا فيكم مستمعين، نمس عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة هلا فأم، وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا من الأحد ولغاية الخميس إن شاء الله موجودين معاكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 بمجموعة منوعة من المواضيع والنقاشات، الضحك، السوالف، المتعة، الفائدة، التعلم كذلك. ضيوف ندردش معاهم ونسالف، نسمع قصصهم وحكاياتهم، ضيوف أيضا يعني آخرين نستفيد منهم، ضيوف جوهم خفيف، ضيوف جوهم ثقيل، فتتنوع المواضيع أكيد، ونحاول كثر ما نقدر، نحاول كثر ما نقدر، وعسى يعني نكون وفقنا إن شاء الله في إرضاء الجميع، وأيضا يعني نقل الفائدة والاستفادة على صعيد مختلف المواضيع اللي تم طرحها تحديدا من برنامج صيفكم مع هلا، أو حتى أيضا من البرامج الأخرى لدى الزميلات في هلا في أم. طمنوني عليكم وكيفكم مع حرارة الصيف. على طاري هذا الموضوع، صحيح تذكرت لازم أوجه كلمة شكر للزميلة الرائعة خولة الفارسي يلي اليوم التقيت فيها في بديو، كان في عندنا إيفنت هناك، فمسكينة شافتني ياسة أمشي أبي أروح لموقع الإيفنت، قالت لي شو رايش أوصلش؟ والله حبيبة قلبي، شكرا خولة، شكرا خولة حبيبتي على هاي التوصيلة السريعة جدا، يعني مع حرارة الصيف شافتني خلاص منتهية من صهرة، قالت لي عرضت عليه هذه الخدمة الرائعة، فبما إن خولة سوتها فأنتوا كذلك لازم تسوون هاي الخدمة. في حال مثلا شفتوا أحد يمشي كذا في الشارع وبالأخص تحت يعني حرارة الشمس الحارقة، وفي فترة الظهيرة تحديدا نعرض خدمات العطاء، ترى شعوره وايد جميل ورائع كذا، يترك في النفس شعور جميل يعني أنه سويت خير، قدمت فعل جميل، فبادروا لفعل الخير للعطاء، ترى هذا أيضا من النعم الرائعة والجميلة اللي ينعم بها رب العالمين على عباده. عموما مستمعينا نحن أكيد موجودين معاكم في هذا التطواف المسائي وخلال هذول الساعتين، مواضيع جدا رائعة وشيقة إن شاء الله راح أخبركم عنها في قادم الوقت وبعد هذا الفاصل الغنائي السريع جدا. طمنوني عليكم وخبروني كذا اليوم شعلومكم، كيف الحرارة معاكم على 9351027، أكيد استمتعوا وأنا أقرأ مسجاتكم.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله بياكم من جديد. جماعه ما ادري اذا مر عليكم المقطع اللي نشرناه تقريبا امس، ايوه امس، في حسابنا على هلا اف ام. كان في سؤال استطلاع سويناه مع عده من الاشخاص اللي كانوا موجودين. سؤال الاستطلاع كان يقول انه انت كشخص او يعني كفرد عمل، تمام، تحب ان يكون مديرك المباشر في الدوام رجل او امرأة، وليش؟ طبعا ما بخبركم الاجابات ايش كانت يعني والاغلبية ايش اللي قال، بس انتم خبرون اليوم يعني من وجهة نظركم تحسون الافضلية ان المدير المباشر في الدوام يكون رجل او امرأة ولماذا؟ على 935-1027 خبروني ارائكم في هذا الموضوع تحديدا. مديرك المباشر في الدوام تفضل انه يكون رجل او امرأة ولماذا؟ على 935-1027 انتظر رسائلكم.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: القوات المسلحة الإيرانية تعلن وقف ضرباتها على إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار المواجهة الأخيرة مع إيران لبضعة أيام على الأقل، وقد تتصاعد إلى حرب شاملة على حد وصفه. يأتي ذلك بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 إبريل/نيسان الماضي. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في غارات جوية إسرائيلية على القطاع الفلسطيني. منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعلن إغلاق معابر قطاع غزة عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية، والقوات الإسرائيلية تهدم 20 منزلا في برطعة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
6: القوات من 25 إلى 30 آلية ما بين جب وما بين جرافة على المدخل الجنوبي من البلد، واقفات حتى صدر القرار بالهدم.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: حزب الله يقول إنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه مجموعة من آليات وعسكريين إسرائيليين في جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بخرق إسرائيل وقف إطلاق النار واعتداءاتها على قرى في جنوب لبنان. شظايا صاروخ إيراني تشعل حريقا وتلحق أضرارا بمحاصيل زراعية في ريف دمشق. عامر ظريفة قائد العمليات في مديرية الطوارئ بريف دمشق.
7: سقوط المخلفات في أراضي زراعية في كل من نجهة وحرجلة في ريف دمشق أدى إلى اندلاع حرائق في المحاصيل الزراعية.
5: جماعة الحوثي في اليمن تطلق الصواريخ باتجاه منطقة يافا بإسرائيل ردا على الضربات الإسرائيلية على لبنان وإيران وغزة. هذه تحياتي هند سليم.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم.
2: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: صيفكم مع هلا
2: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
4: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. وأكيد في بداية حلقتنا لليوم خلوني أرحب بضيفي اللي موجود معاي في الأستوديو اليوم، الأستاذ أكرم بن سالم المحروقي، رئيس ادعاء عام للادعاء العام. أهلا وسهلا فيك أستاذ أكرم، وطبعا مش أول مرة.
1: نعم بالفعل، وأهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياك الله ومسهلا. طبعا اليوم يعني أنا منوها على المستمعين من قبل أنه شوي الحلقة راح تكون ثقيلة
1: بالفعل،
0: فأتوقع يعني خلاص هم شوي مهيئين نفسهم لثقل الحلقة اليوم، ولكن يعني إن شاء الله راح تعمل فائدة للجميع. أنا دائما أقول أنه اليوم نحن محتاجين أن نعرف الأمور القانونية، يعني بحكم أنه صرنا نستخدم القانون في كل صغيرة وكبيرة من تفاصيل حياتنا اليومية. وأيضا القانون العماني صارت هناك في تحديثات مستمرة، فصار أنه لابد من أن نحن يعني نواكب هذا التحديث. اليوم أستاذ أكرم أيضا نبي نعرف أو تعطينا كذا مدخل بسيط حق يعني خلينا نقول اليوم بما أنه صار الذكاء الاصطناعي تمام ومنصات التواصل الاجتماعي، وهناك أيضا قوانين سابقة كانت ولكن استحدثت، فأعطيني مدخل بسيط عن هذا الموضوع اليوم
1: إن شاء الله. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة التي تأتي ضمن الجهود التوعوية التي يقوم بها الادعاء العام في مختلف المجالات التي تمس حياة الناس والمجتمع. أيضا إحنا لما نتكلم عن التقنية الحديثة، أصبحت التقنية هي المناص الوحيد في هذا الوقت في قضاء الأعمال وأيضا التعلم والتسوق والحصول على الخدمات الحكومية وغير الحكومية، وأيضا أصبحت محطة لتخزين البيانات والمعلومات الشخصية. ولذلك كما نلاحظ أن وسائل تقنية المعلومات وعالم التقنية يتسارع بشكل كبير جدا.
0: صحيح.
1: ما كان عليه الحال قبل 5 سنوات يختلف عن ما عليه الحال اليوم. وأيضا كان القانون السابق صدر في عام 2011، كانت وسائل التقنية في بدايتها وفي بساطتها المعهودة، كان المعظم يتكلم عن الحاسب الآلي باعتبار أداة التقنية الوحيدة آنذاك. ولكن اليوم وسائل التقنية أصبحت متطورة جدا، نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، نتكلم عن التحول الرقمي في مختلف الميادين. ومن هذا الباب لاستحداث الجرائم التي تطورت بتطور الأفعال الجرمية بسبب الوسائل المتجددة يوما بعد يوم، صدر القانون رقم 61 على 2026. بموجب هذا المرسوم صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي جاء ليتلافى أي نقص تشريعي من الأفعال المجرمة سابقا.
0: يعني اليوم أيضا استحدثت القوانين اللي خلينا نقول سد الثغرات اللي كان موجود مثلا عليها القانون سابقا.
1: نعم، دائما المجتمعات تتطور، وبالتالي هذا التطور لابد أن يطال التشريعات التي تنظم سلوك المجتمع في أي مسألة من المسائل الحياتية. أي قانون يعني قد تكون فيه مستحدثات أو متطلبات تشريعية جديدة بتغير الأحوال في وقت من الأوقات.
0: ممتاز. نروح للحين المادة رقم 2 أستاذ أكرم، نصت المادة على سريان أحكام القانون حتى لو ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا.

0: بست فصول فقط، أما الآن بتسع فصول، فبالتالي هناك توسع التشريعي لحماية الجهات الحكومية وغير الحكومية. لأن القانون أو قانون مكافحة الجرائم تقنية معلومات لو نلاحظ اهتم بثلاث مصالح سامية في حمايتها. المصلحة الأولى حماية البيانات، أيا كانت هذه البيانات، كانت بيانات حكومية أو غير حكومية. الجزء الثاني أيضا حماية المجتمع والحفاظ على عاداته وتقاليده والقيم الموجودة في المجتمع من أي إساءة أو سوء استخدام لوسائل تقنية المعلومات. ومن ثم جاء في المصلحة الثالثة وحافظ على مصلحة الإنسان أو الفرد بشكل عام. فهذه المصالح الثلاث هي المصالح التي قام المشترع بمراعاتها عند تطبيق أحكام هذا القانون. واستحدث في سبيل ذلك ما يجاوز من 14 جريمة جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، وذلك مواكبة للتغيرات التي حدثت في عالم تقنية المعلومات وأيضا الأفعال الجديدة. عندما نأتي إلى المادة الثانية من هذا القانون، المشرع أراد من هذه المادة أن يجرم أو أن التجريم يطال كل شخص، سواء كان هذا الشخص موجود على أراضي السلطنة أو غير موجود على أراضي السلطنة. وكان الهدف من هذه الجريمة الإضرار بمصالح الدولة ككيان أو بمصالح أحد الأشخاص فيها، أو كانت النتيجة من المفترض أن تتحقق في سلطنة عمان ولكن لم تتحقق في السلطنة، والهدف من ذلك عدم إفلات أي شخص من العقاب ما دام أنك استهدف بنية تحتية لبيانات حكومية أو غير حكومية في السلطنة، أو استهدف أشخاص، أو كان من المفترض أن تتحقق النتيجة في السلطنة، وذلك من باب أيضا عدم تنازع الاختصاص القضائي، وأيضا أن يكون هناك اختصاص شامل لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لأنه بكل بساطة اليوم الجريمة الإلكترونية تتم في فضاء إلكتروني، والشخص المتهم من الممكن أن يرتكب هذه الجريمة في أي دولة، ولكن نتيجتها أو المستهدف شخص في دولة أخرى ما. ولذلك وسع من نطاق الاختصاص القضائي لتطبيق هذا القانون.
1: ممتاز ممتاز جميل. أيضا أستاذ أكرم، المادة 4 أيضا أشارت هذه المادة إلى الحصول على بيانات من جهات نظيرة خارج السلطنة بناء على أمر قضائي صادر من الإدعاء العام. ما هي طبيعة التنسيق بينكم وبين مركز الدفاع الإلكتروني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لضمان سرعة ضبط الأدلة الرقمية؟
0: دائما الادعاء العام يتعاون مع كل الجهات الحكومية في سلطنة عمان في سبيل ضبط الجريمة، أيا كانت جريمة تقنية أو غير تقنية. وهناك تكامل في الأدوار وأيضا تواصل مباشر ما بين مختلف الجهات، سواء مع الزملاء في مركز الدفاع الوطني أو عفوا الدفاع الإلكتروني، أو أيضا في وزارة النقل والاتصالات. هناك أيضا أنظمة ربط تسرع في إرسال الطلبات إلى الادعاء العام، حيث أنه الادعاء العام أتمت جميع الخدمات وأكمل ربط مع مختلف الجهات الحكومية. وبالتالي اليوم أصبح إرسال الطلب من أي جهة حكومية إلى الادعاء العام لا يستغرق إلا ثواني، وصدور الأمر أيضا في نفس اللحظة. وهذا يعني المشروع أراد من ذلك حكمة تشريعية، وهي أيضا ضبط الجريمة بسرعة والحفاظ على الأدلة، لأنه دائما جرائم تقنية المعلومات هي سريعة الفعل والأدلة سريعة الاختفاء. ومن هنا جاءت رغبة المشرع في أن يعطي المكنات اللازمة للحفاظ على الأدلة الرقمية من الاعتداء أو العبث أو الإخفاء.
1: حبيت أن يعني هاي الجملتين قلت لي أني خبرتنا أنه الأدلة سريعة الاختفاء
0: بالفعل،
1: يعني بحكم أنه يتم العبث بها في بعض الأحيان.
0: من الممكن ذلك، لأنه هذه بيانات من الممكن أن يقوم في بعض الأحيان الشخص المتهم أو الجاني بتعديلها أو حذفها من الأنظمة، وبالتالي يصعب تتبع هوية الفاعل.
1: جميل. أيضا المادة 8 أستاذ، غلظ القانون عقوبة الاعتداء على البيانات أو السجلات الطبية وصرف الأدوية كذلك، ما هي الخطورة المجتمعية اللي رصدها الادعاء العام اليوم لمثل هذه الجرائم حتى تفرد لها عقوبة تصل للسجن 3 سنوات وغرامة 10,000 ريال عماني؟

0: في البداية أنه هذه العقوبة أساسا هي موجودة في قانون الطب، لأنه يعتبر العلاج والخدمات الصحية المقدمة للشخص هي من الأسرار الطبية المتعلقة بالمريض نفسه، ولا يجوز للغير الاعتداء عليها أو نشرها بأي طريقة كانت. لماذا؟ لأنه بكل بساطة في كثير من الناس يخفون أمراضهم، يخفون تفاصيل من حياتهم، لأنها أشياء تتعلق بخصوصية حياتهم الخاصة، فلا يجوز الاعتداء عليها. ومن هنا جاء تجريم ذلك ليصبح هذا الفعل، إضافة إلى القانون اللي أشرنا إليه، لو تمت هذه الجريمة بوسائل تقنية المعلومات أصبح الفعل مجرم، وغلظ العقوبة لحساسية المعلومات التي يمكن أن تنشر عن أي شخص.
1: طيب أستاذ أكرم، شوي يعني ندقق شوي على مسألة صرف الأدوية. إيش نقصد بمسألة صرف الأدوية اليوم؟
0: صرف الأدوية هي إعطاء الدواء للمريض. دائما الأدوية تصرف من الصيدليات المختصة، سواء كان صيدليات تابعة للمستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة. وبالتالي في أدوية بعضها لا يجوز البوح بها، وفي أدوية أيضا لا يجوز التعامل أو صرفها إلا بوصفات طبية خاصة. فمن الممكن أيضا أن تقع الجريمة في تزوير سندات صرف هذه الأدوية باعتبارها أنه أدوية محظورة تداولها إلا بوصفات طبية خاصة.
1: ممتاز. نعم. يعني أيضا لابد من الانتباه لهذه النقطة، مسألة صرف الأدوية ما إذا كانت بوصفة صحية أو لا. إذا مستمعين، نحن أكيد مكملين معاكم، ولكن نطلع فاصل ساعتنا ونص وبعدها راجعين إن شاء الله.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. انا اكيد راح اخصص بعدها مساحه لقراءه رسائلكم المسائيه اللي وصلت على رقم البرنامج. كذلك مكملين ومستمرين معاكم مستمعينا في حوارنا لليوم وفي هذه الحلقه اللي نوعا ما قانونيه بحت. تمام استاذ اكرم، بما يخص اليوم الماده 6 والماده 7 واللي تنص على انه يعاقب بالسجن مده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنه وبغرامه لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد عن 1000 ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل عمدا ودون حاجه او دون وجه حق على رقم سري او رمز او كلمه مرور او وسيله اخرى للدخول الى نظام معلوماتي او موقع الكتروني او وسيله تقنيه المعلومات، ونركز على هذه النقطة أيضا، ويعفى من العقاب إذا كان الفاعل وليا أو وصيا أو قيما أو متوليا الرعاية أقدم على الفعل حفاظا على مصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها.
1: نعم. هو تعديل بسيط، المادة 5 و6 من القانون. الفكرة في المادة 5 أو المقتضى القانوني للمادة 5 هي تقييم دخول نظام معلوماتي سواء كان تطبيق أو جهاز للشخص، والمادة 6 الحصول على رمز الدخول أو رقم سري لدخول هذه الأنظمة أو التطبيقات. الغاية التشريعية اللي أرادها المشرع من النص على هذه المادة الحفاظ على مصلحة الأسرة ابتداء، لأنه ناقصي الأهلية من هم ابتداء؟ الغالبية العظمى هم الأطفال لأنهم دون السن القانونية، وبالتالي هم ناقصي الأهلية. فأراد المشرع من ذلك أن يمكن ولي أمر هذا الطفل من متابعة الطفل في استخداماته لوسائل تقنية المعلومات، في تواصله أيضا مع من يتواصل، ما هي المشاهد أو المحتوى الذي يتابعه، من باب أيضا الحفاظ على مصلحة هذا الطفل. لأنه هي من أهم الأدوات التي يملكها الأب أو ولي الأمر أو الوصي أو الولي بأي حسب من الأحوال لمتابعة شؤون هذا القاصر، سواء كان طفل أو كان مصاب باختلال عقلي مثلا لا يدرك كل التصرفات القانونية. فأراد المشرع من ذلك منح ميزة لولي الأمر بتفعيل دوره في مراقبة هذا الشخص أو هذا الحدث لمنع وقوعه في أي جرائم، وأيضا تسهيل اكتشاف أي جريمة قد تقع عليه. إحنا في لقاءات سابقة ذكرنا أنه كثير من الآباء والأمهات يكتشفوا تعرض أبنائهم لأي جريمة من جرائم تقنية المعلومات بالصدفة. فلو كان هذا الدخول مجرم، كيف كان يمكن للأب أو ولي الأمر فرض رقابة؟ فبالتالي المشرع أراد أن يعطي متنة قانونية تتليح له متابعة شؤون هذا القاصر.
0: يعني هو ما هم دون سن 18 سنة،
1: ما دون سن 18 عام عفوا، أو أي شخص آخر متعرض لاختلال عقلي أو لا يدرك كل تصرفاته القانونية أو يكون عليه محجورا بأمر قضائي مثلا.
0: جميل. طيب أما بالنسبة للمادة 7 أستاذ أكرم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل أيضا عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال عماني ولا تزيد عن 7000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون في أثناء أو بمناسبة تأدية عمله. نوضح أكثر.
1: دائما الشخص لما يرتكب هذه الجريمة بسبب عمله ففي سهولة لإتيان السلوك الجرمي. هو يعني متولي هذه الأمانة ومن المفترض أن يصونها، إلا أنه أخل بهذه الأمانة وقام بارتكاب الفعل. فبالتالي المشرع رعى هذه النقطة وجرم العقوبة أو شدد العقوبة بحق الموظف الذي يأتي أي سلوك من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة 6 و5 من هذا القانون. لأنه بكل بساطة لو ما وظيفته أو عمله ما تسهل له ارتكاب الفعل الجرمي.
0: جميل. إذن بعد في نقطة كانت في بالي يعني كنت بناقشك فيها. أيوة. طيب أستاذ، على مسألة هذا الموضوع، ذوي الشخص أو ذوي هذا القاصر إذا كانوا متوفين هل تنتقل لمن مثلا لمن يتولى صحيح يعني نعم. تروح المسؤولية
1: لأنه ألفاظ القانون جاءت معددة لحسب الظروف الاجتماعية لهذا القاصر، فقد يكون ولي أمر، فقد يكون وصي أو يكون قيما أو متولي لرعاية هذا الشخص. فالقانون يعني أعطى عدة تعريفات من باب توفير الحماية الفضلى لهذا القاصر.
0: جميل. نروح أيضا للمادة 14 و15.
1: نعم.
0: يعاقب القانون بالحبس كل من يخفي أو يمتنع عن تقديم الرموز السرية أو يعبث بالأدلة الرقمية لمأمورية الضبط القضائي. ما هي القيمة القانونية الثبوتية للأدلة الرقمية في قضايا اليوم مقارنة بالأدلة التقليدية سابقا؟
1: نعم، عندما نتكلم عن الجريمة التقليدية نتكلم أيضا عن أدلة تقليدية. عندما نتكلم عن جريمة تقنية فأصبحت الأدلة أيضا رقمية ويتم استخراجها من هذه الأجهزة أو الأنظمة أو التطبيقات. فبالتالي قد يعمد بعض الأشخاص إلى الامتناع عن تسليم رموز الدخول لهذه الأنظمة أو التطبيقات أو أنه يعبث في هذا الدليل. ومن هنا جاءت رغبة المشرع في حماية هذه الأدلة من الضياع باعتبارها القيمة أو الوسيلة لإثبات قيام المتهم بهذه الجريمة ولكي لا يفلت من العقاب.
0: جميل. يعني أيضا أستاذ أكرم، من اللي ربما تكون من أكثر القضايا اللي شاعت حاليا قضايا انتحال الشخصية. فأيضا المادة يعني 16 و17 كما تقول أنه لاحظ تصاعدا في قضايا انتحال الشخصية الاحتيال الإلكتروني كذلك للحصول على نفع غير مشروع وتضاعف العقوبة إذا وقعت على ناقص أهلية أو تعدد المجني عليهم. ما هي أكثر الأساليب الاحتيالية المرصودة لدى الادعاء العام مؤخرا وكيف يمكن أيضا للجمهور حماية أنفسهم قانونيا؟
1: نعم، في البداية نأتي إلى المادة 16 فيما تتعلق بانتحال صفات الأشخاص أو وضع حسابات بأسماء هؤلاء الأشخاص. جاء من المشرع رغبة في حماية أولا حرمة حياة هذه الأشخاص وعدم استغلال أسمائهم أو صفاتهم في ارتكاب عدة جرائم ومن بينها جريمة الاحتيال. عندما نتحدث عن جريمة الاحتيال أطيل فيها النقاش كثيرا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي سابقا والجهات الإعلامية، ولكن هناك حاجة ملحة لاستكمال الحديث فيها. للأسف إلى الآن الناس تقع ضحية الاحتيال الإلكتروني، ودائما ما نقول أن الوعي لدى هذا الشخص هو السد أو الحاجز الذي يمنع من وقوعه في مثل هذه الأفعال الجرمية. من أبرز الأفعال ولا زالت موجودة أيضا إشارة إلى المادة 16 انتحال صفات أشخاص ذو مكانة اجتماعية لأسر حاكمة أو غيره. ويقصدون من هذا الانتحال إيهام الأشخاص بتواصلهم مع الشخص الحقيقي أو هذه الشخصية المهمة للاستيلاء على أموالهم. أيضا ما انتشر في الفترة الماضية كثير جدا الإعلانات المضللة بعرض خدمات أو أسعار خلاف عن أسعار الحقيقية. أي أنه سعر الخدمة مثلا 100 ريال بينما هو يعرضها ب 50 ريال بحيث أنه تكون ذا جذب للشخص ويبادر إلى تسليم أمواله للحصول على تلك السلعة أو الخدمة. الجانب الآخر أيضا الإغراء بالأرباح السريعة والمضاعفة، وهذه نقطة جدا جوهرية. متى ما كانت الأرباح غير معقولة ولا يوجد تناسب ما بين ما تدفع وما تحصل عليه فاعلم أنه فعل احتيال من البداية. اليوم إحنا لعل المشتغلين في الجانب التجاري يعلموا أنه الأفضل الأرباح اللي ممكن تحقق ما بين 7-8% ونادرا تصل إلى 10-12%، وهذا بشكل نادر جدا. في بعض الأحيان إحنا وصل نسبة ربح في قضايا الاحتيال لإيقاع الناس فيها تجاوز نسبة ربح 60% خلال 15 يوم. يعني في بعض الأحيان يسلم الضحية 50,000 وفي اليوم التالي أو عفوا بعد أسبوع أو أسبوعين يحصل على 75,000 ريال بإضافة 25,000 ريال عماني. المبلغ يعني مشجع
0: خيالي
1: جدا أيه؟ خيالي، ولكن الهدف منه ماذا؟ توسيع شبكة الضحايا، لأنه هذا الشخص سيأتي بأشخاص آخرين، والأشخاص الآخرين سيأتوا أيضا بزملائهم ومعارفهم، وبالتالي الدائرة تتوسع، أو ما يعرف بالتسوق الهرمي. فمثل هذه الأفعال جدا للأسف شائعة، وهي قديمة ولكن لا زالت متجددة، وتستخدم فيها أيضا اليوم وسائل تقنية المعلومات. الأسلوب أيضا اللي لا زال الاتصالات الوهمية التي تنسب صدورها إلى الجهات الحكومية أو إلى الشركات أو المؤسسات مقدمات الخدمة للمواطنين. للأسف في مثل هذه الحالات الشخص يسلم بياناته الشخصية على اعتبار أن الشخص المتواصل معه من تلك الجهة، وهي يعني معلومات وبيانات لا ينبغي أن يسلمها في أي حال، سواء كان المتصل حقيقة من تلك الجهة أو غير تلك الجهة، لأنه بعض الرموز تبقى سرا للعميل. مثلا رمز الـ OTP، الـ OTP هو عبارة عن، خلينا نقول إذا صح التعبير، بما توقيع إلكتروني للتأكد من شخصك، فبالتالي هذا الـ OTP لا يصل إلا لك، فلا تشارك به غيرك، لأنه مشاركة الـ OTP يعني سماحك للغير إجراء العمليات المالية مثلا، أو تنزيل تطبيق أو تثبيته بواسطة رقم هاتفك. فبالتالي تسليم البيانات نقطة جدا مهمة. أيضا تسليم بيانات البطاقات البنكية، وهي يعني مشكلة لازلنا نعاني منها، كثير من الأشخاص للأسف يسلموا بيانات البطاقات البنكية، وبالتالي هو سلم المفتاح لسحب هذه الأموال للجاني، ويمكنه من الاستيلاء على الأموال الموجودة في الحسابات. أيضا نشطت خلال الفترة الماضية الكثير من الحسابات أو المواقع المزيفة المنسوبة لجهات حكومية أو خاصة، فبالتالي يجب التأكد أنه هذا الشخص لما ولج إلى هذا الموقع ولج إلى الموقع الرسمي والصحيح للمؤسسة. هذا طيب بشكل عام.
0: طيب أستاذ أكرم، اليوم يعني الشخص مع هاي الطفرة يعني والتسارع الإلكتروني الضخم يلي صار البعض أو جميعنا صرنا نشهد عليه، اليوم الواحد كيف صار لازم يحمي نفسه؟ يعني مثلا على سبيل المثال رمز الـ OTP اللي ربما البعض خلاص عنده المعلومات الكافية أن أنا لا يمكن أسلم رمز الـ OTP لأي أحد كان. المعلومات البنكية نحن دائما نقول أنه الرمز اللي خلف البطاقة ما يعطى لأي أحد. المواقع الإلكترونية يعني أكثر حاجة شفناها منتشرة في الآونة الأخيرة اللي هو روابط التسجيل للعمل للباحثين عن عمل، ادخل الرابط الفلاني، حط بياناتك أول تالي، وبعدها راح يتم التواصل معك. كيف الواحد اليوم يقدر يحمي نفسه؟
1: دائما ما يدخل إلى المنصات الحكومية الرسمية في سبيل حصول على التأكد من خدمة، وأيضا الترميزة الحكومية موجودة في كل موقع حكومي، وهذه الترميزة لا توجد في المواقع الوهمية، فبالتالي يجب أن نتأكد أن الترميزة الحكومية موجودة في عنوان الموقع الذي ولج إليه. وأيضا إحنا معنا البوابة الحكومية للخدمات، وفيها كل روابط الجهات الحكومية ومواقعها، وبالتالي سهل من المحافظة عليه. أشرت إلى نقطة مهمة، دائما هذه الروابط قد تكون وهمية لتعبئة الشخص بياناته في هذه الصفحة، وبالتالي هو يمد، هي صفحة أمامية يمد من خلالها الجناة ببيانات الشخصية، ببيانات بطاقته البنكية، وأيضا بعض الرموز التي لا تطلب منه في المواقع الحكومية. نرجع نقول يعني نقطة مهمة، هي هذه المواقع سواء كانت اتصالاتها في هاتفية أو تواصل بتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع تطلب إما بياناتك البنكية أو بيانات الـ OTP، فبالتالي أنت متى ما وجدت أنه النظام يطلب منك هذه البيانات لا تكمل المعاملة،
0: يعني أعرف أن الموضوع مشكوك فيه.
1: هذا جانب. الجانب الثاني أيضا احذر من الدخول لأي روابط لا تجهل، يعني تجهل مصدرها. متى ما جهلت مصدر هذا الرابط لا تدخل إليه،
0: فعليا أيوة. صحيح، لأنك ما تعرف إيش اللي موجود في هذاك الرابط تحديدا. نعم. إذن مستمعين مكملين ومستمرين معاكم، نطلع فواصل ساعتنا 45 وبعدها نرجع.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
6: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
7: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: حالة الطقس صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: على 104.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا،
2: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد وأيضا مكملين في ساعتنا الأولى وفيما تبقى من دقائق في هذه الساعة على عجالة، لأن أمانة استل بعد ورانا كثير محاور وكثير أمور ودنا أن نتطرق فيها. ويعني نحن مش أن أستاذ أكرم اليوم وانت معانا يعني ما يلسي نتعمق في كل نقطة، فقط يعني نعطي كذا
1: توضيح سريع عن القانون فقط.
0: بالضبط، فنحاول كثر ما نقدر أن نحاول يعني نغطي كل النقاط اللي موجودة معانا اليوم إن شاء الله نقدر. بما يخص المادة 20 أستاذ أكرم، جرم القانون إنتاج المادة 20 أيوة، جرم القانون إنتاج أو نشر الشائعات أو المعلومات المضللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وغلظ أيضا العقوبة لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 10,000 ريال عماني. يعني أنا للأمانة أول ما شفت العقوبة قلت إنه العقوبة يعني جدا مشددة في هذا الجانب، فإذا كان القصد مثلا إثارة الفتنة أو الكراهية أو الطائفية حتى، متى يتحول المنشور العابر أو إعادة التغريدة والمشاركة إلى جريمة يعاقب عليها القانون تحت هذا البند؟
1: نعم، من المستحدثات هذا القانون أنه نص صراحة على لفظ إعادة النشر، رغبة من المشرع في تحميل الشخص الذي ينشر أو يعيد نشر هذا المحتويات المسؤولية القانونية، لأنه في بعض الأحيان هذا المنشور يكون تداوله في نطاق ضيق جدا، فعندما يقوم الأشخاص أو يقومون الأشخاص بإعادة نشر هذا المنشور يصبح مرئي للعامة بعدما كان في زاوية يعني معينة لا يستطيع الكل الاطلاع عليها. وجرم هذا الفعل إذا كان الفعل الهدف منه إثارة الفتنة الطائفية أو المذهبية أو القبلية في المجتمع، أو كان يحث على إيذاء فئة من الفئات أو أشخاص معينين أو الاعتداء عليهم، لأنه دائما الحفاظ على نسيج المجتمع وتماسكه ووحدته من الأشياء الأساسية التي يعني يقوم عليها أي مجتمع. فإذا يعني هذه الألفة وهذه الوحدة يعني تسببت الشائعات أو الأخبار في إتلافها أو تفريق المنتسبي الجماعة الواحدة أو الأشخاص، فالمشرع أراد منع ذلك لأنه ستؤدي إلى حدوث نزاعات كثيرة بين أفراد المجتمع ومختلف شرائحه. وهذه الجريمة تأتي أيضا من النصوص المستحدثة من المشرع في هذا القانون لكي يمنع أي صور اعتداء على تماسك المجتمع ووحدته.
0: أنا أعتقد يعني اليوم أستاذ أكرم أنه من المهم جدا نركز على العقوبات، لأن أعتقد أن كذلك البعض يعني ما متخيل يعني كيف تعامل القانون العماني مع هذا النوع تحديدا من الشائعات أو المعلومات المضللة. يعني نحن نتكلم عن سجن يصل لمدة 10 سنوات، وأيضا نتكلم عن غرامة تصل إلى 10,000 ريال عماني
1: بالفعل.
0: فيعني الموضوع يعني غير قابل للاستهانة. تمام،
1: هذا جانب كبير. الجانب الآخر أيضا أنه ندعوهم للاطلاع على هذا القانون
0: فعليا،
1: لأنه هذا القانون يمس حياتهم اليومية.
0: صحيح.
1: من اليوم لا يستخدم وسائل تقنية المعلومات سواء في عمله، في التعلم، في التواصل مع الغير. فإذا كنت أجهل القانون المنظم لهذه المسألة فبالتالي كيف سأستخدم؟ أكيد سأسيء الاستخدام وقد أرتكب أفعال محظورة قانونا. وهنا يثور تساؤل قانوني، أنا ما كنت أعرف القانون أو كنت أجهل القانون. القانون لا يعفيك من العقاب، الجهل بالقانون لا يعتد به، لأنه كان يجب عليك أن تعلم وكان يجب عليك أن تقرأ هذا القانون وتطلع حتى لا تقع في نطاق المحظور.
0: تمام أستاذ أكرم، طيب هل الموضوع مثلا يعني في هناك يعني خلينا نقول نظرة مختلفة لبعض الأعمار أو للقاصرين أيضا؟ لأن اليوم نحن يعني ما يغفل على الجميع أن اليوم صارت الهواتف الذكية في إيد الصغير قبل الكبير.
1: نعم.
0: فهل هناك استثناءات معينة في هذا القانون فيما يخص بأعمار معينة لبعض الأشخاص؟
1: إذا نأتي على مسألة، المسألة فيها جزئين. الجزء الأول أن يكون هذا الطفل أو هذا الحدث هو مرتكب بجريمة تقنية المعلومات. في هذه الحالة إحنا نطبق عليه قانون مساءلة الأحداث. قانون مساءلة الأحداث نص على عقوبات أو تدابير ممكن أن تفرض لهذا الطفل أو الحدث عند ارتكابه للجريمة، لأنه أدوات إصلاح الحدث تختلف عن أدوات إصلاح الشخص البالغ. فممكن أن يضع في تحت وصاية أسرته وتحت مراقبتها، ممكن أن يودع في دار إصلاح الأحداث لتقويم سلوكه، ممكن أن يطلب منه القيام بأعمال أو حفظ بعض الأجزاء مثلا من القرآن الكريم التي ممكن، لأنه دائما هذا الطفل لا يعي بشكل كامل خطورة الفعل الذي قام به، وهو في سن لا يدرك عواقب الأمور بشكل كامل. فأعطى المجال أو عفوا القانون هذه الميزة للحدث لكي يصطلح قبل بلوغه السن القانوني. الجزء الآخر، إذا كان الطفل معتدى عليه بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو حتى قانون الطفل نفسه شدد العقوبة، أي جريمة تقع على الأطفال هي جريمة مشددة، سواء في مسألة الابتزاز الإلكتروني أو الإغواء أو الاستهداف بمواد إباحية، وأيضا شددها في مسألة الاحتيال الإلكتروني. فبالتالي هو راعى المصلحة الفضلى لحماية هذا الطفل من أي اعتداء قد يقع عليه لسهولة الإيقاع به كضحية، لأنه نفس ما قلنا لا يدرك عواقب الأمور، وقد يعني يستغل المتهم أو الجاني ذلك في سبيل التلاعب بأفكار هذا الحدث وبالتالي حصول على ما يبتغي منه.
0: ويعني ومع الأسف الشديد إن يعني لا نزال نرى ونسمع بمثل هذه الجرائم، حتى أيضا من خلال يعني في أثناء كنا في برنامج المستشار كثير مواضيع وقصص طرحت أيضا فيما يخص هذا الجانب. فهني إني حق يعني رؤية القانون بإعطاء الأهل صلاحية الولوج إلى معلومات أبنائهم أو إلى بعض مثل هذه المواقع كانت لنظرة.
1: بالفعل المشرع عندما نص على هذه الميزة ابتغى منها الحفاظ على المجتمع في البداية.
0: جميل.
1: لأنه يعني الحفاظ على المجتمع لن يأتي إلا بالحفاظ على الأسرة.
0: صحيح.
1: والأسرة كيف نحافظ عليها؟ نحافظ على هذا هؤلاء النشئ الذين سيكونون هم رجال المستقبل. فبالتالي إذا ما حافظنا عليهم في صغرهم متى سيتم المحافظة عليهم؟ فأعطى هذه الميزة كنظرة ثاقبة من المشرع أنك يا ولي أمر مكنتك من الأدوات، فعلها، تابع هذا الطفل أو هذا الحدث. ليش؟ لأنه إحنا معظم الجرائم التي تقع على الأطفال سواء كان متهم أو كان مجني عليه في العادة لها سببين رئيسيات، إما ضعف الرقابة الأسرية وبالتالي المشرع أعطاك أدوات تفعيل الرقابة، أو ضعف الاحتواء العائلي لهذا الطفل ولجوءه للغير لي يعني تكملت مشاعره الناقصة. فهذه المسألة لابد أن نضعها كآباء وكأمهات أو متولين رعاية أحداث خصوصا الاهتمام بهذا الجانب تماما. أنا لابد اليوم علي كولي أمر أن أعلم عفوا هذا الطفل أين يلج،
0: صحيح،
1: ما هي المحتوى الذي يتابعه، من مع من يتواصل
0: فعليا.
1: اليوم يعني في بعض الأحيان الجرائم تقع على الأطفال مش من تطبيقات فقط، حتى من وسائل اللعب، حتى من الألعاب نفسها. مثلا البلاي ستيشن يعني في تم رصد وقايع التعرف على المتهم البالغ مع المتهم مع المجني عليه الضحية الحدث كان عن طريق هذه اللعبة، ومن ما مكنوا من التواصل معه وأيضا طلب لهذا الشخص من الطفل أن يخرج معه. فبالتالي أنا لا أراقب جانب معين دون جانب معين من وسائل تقنية المعلومات. لابد علي أن تكون هناك نظرة شاملة من قبل كولي أمر في كل وسائل تقنية المعلومات التي يستخدمها الطفل، وتنظيم أيضا أوقات استخدامها بحيث أنه يكون في مكان عام في البيت أمام أعين الأسرة. أيضا لا أسلمه لأجهزة في أوقات متأخرة من الليل أو وقت النوم.
0: جميل أستاذ أكرم، يعني قبل لا أنتقل للساعة الثانية وبناء أيضا على هذه النقطة، اليوم بما أن المشرع أعطى الأدوات ومكن اليوم ولي الأمر من مراقبة الابن، ما إذا تمت هذه الواقعة أو صارت أو حدثت هذه الجريمة، هل تتم أيضا محاسبة ولي الأمر بما أن اليوم المشرع مكنهم وأعطاهم الأدوات أو مساءلتهم مثلا؟
1: نأتي إلى مسألة مهمة جدا. القانون ألزم ولي الأمر بمتابعة شؤون هذا الطفل، وقانون الجزاء نص على جريمة الإهمال في رعاية قاصر. فمتى ما وجد إهمال وإهمال يسيم قد يساء ولي الأمر. نعم، فبالتالي لابد علي أن يعني الهدف من ذلك من وضع هذه العقوبة أنه يا ولي أمر لو أهملت إهمال جسيم أيضا القانون يحاسبك على هذا الإهمال. ممتاز. لن تفلت. ممتاز. لأنه هذا الطفل يحتاج إلى دعم في شؤون حياته، يحتاج دعم في اتخاذ قراراته وأيضا في تعامله مع الأشخاص الآخرين.
0: ممتاز والله، جميل جدا. إذن مستمعينا ننتقل وياكم إلى ساعتنا الثانية وبعدها مكملين.
2: باقي ساعتين على برنامج هل

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: طولنا عليكم شوي مستمعينا, بس معلش هو دائما يعني الحوارات يلي تصير تحت الهواء تكون جدا شيقة. والله يعني كان زين لو اني اقدر وايد اتعمق في هذه النقطة استاذ اكرم معاك, ولكن مثل ما قلنا انه نبي نلحق ايضا على النقاط الاخرى. تمام استاذي, بس من باب ايضا التذكير مستمعين اللي لحق علينا في ساعتنا الثانية, نحن اليوم في حوار مع الاستاذ اكرم بن سالم المحروقي رئيس ادعاء عام الادعاء العام. فهناك أيضا في كثير من النقاط القانونية والمتعلقة أيضا بتشريعات القانونية يتم مناقشتها اليوم في هذه المساحة من برنامج صيفكم مع هلا. نقطة أخرى أيضا أستاذ أكرم اللي هي المواد 23 و25 و30 الأجهزة العسكرية, لا وضع القانون عقوبات مغلظة جدا تصل للسجن 15 سنة وغرامات تصل إلى 100,000 ريال عماني في حال نشر تحركات الأجهزة العسكرية أو بث دعايات تضر بسمعة الدولة واقتصادها, خاصة في حالات الطوارئ أو الأوبئة أو الكوارث. كيف يعزز هذا القانون اليوم الأمن القومي الرقمي للسلطنة في مثل هذه الأوقات الاستثنائية؟
1: احنا في بداية هذا اللقاء اشرنا الى نقطة مهمة, ان القانون من المصالح المهمة التي راعاها الحفاظ على البيانات والمعلومات الحكومية, سواء كانت هذه المعلومات تتعلق بآلية عمل هذه المؤسسات او تتعلق بالخدمات التي تقدمها. القانون جاء بفصل كامل يتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة, وبالتالي المشرع أراد من هذا الفصل الذي لم ينص عليه سابقا في القانون السابق حفاظ على أمن هذا البلد أيا كانت هذه المعلومات, وخصوصا في وقت الكوارث أو الحروب, لأنه الحفاظ على هذه المعلومات تعتبر من المقدسات في سرية البيانات ولا يجوز إفشاءها للغير, لأنه إفشاءها قد يرتب أضرار كبيرة بمصالح الدولة سواء على مختلف الأنظمة الصحية أو الخدمية أو حتى العسكرية. ومن هنا جاءت رغبة المشرع في تجريم مثل هذه الأفعال حتى يرتدع الشخص ويفكر في العقوبة قبل إتيان أي فعل من هذه الأفعال.
0: فعليا يعني ركز في العقوبة. يعني العقوبة 15 سنة سجن وغرامة تصل إلى 100,000 ريال عماني, ففعليا لابد من الجميع اليوم أنه يطلع على مثل هذا القوانين. تمام استاذي, المادتين كذلك 33 و34 أفرد القانون نصوصا حازمة لاستخدام التقنية في غسل الأموال أو التمويل تمويل الإرهاب أيضا أو نشر أفكار تنظيمات إرهابية والطرق صناعة المتفجرات. كيف تسهم هذه المواد في تعزيز مكان سلطنة عمان الدولية في مؤشرات مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب الرقمي؟
1: طبعا هذه المواد من المواد المهمة في هذا الوقت, لأنه أصبحت هذه الجرائم أيضا ترتكب بوسائل تقنية المعلومات, ويأتي النص عليها في هذا القانون تماشيا مع التشريعات العالمية في مكافحة مثل هذه الجرائم وتشديد العقوبات عليها إذا تمت بوسائل تقنية المعلومات, وهو ما يعزز أيضا الثقة في حضور السلطنة في مكافحة غسل الأموال وأيضا تكفيف منابع الإرهاب, وأيضا يعزز الجانب الآخر ثقة المستثمرين في اقتصاد البلد, لأنه هذه من المؤشرات التي يعتمد عليها أيضا المستثمرين عند تقييم أي استثمار في أي دولة. وبالتالي يعني الأمر له جانبين, الأول الحفاظ على المجتمع ومكانة السلطنة عالميا من إتيان هذه الأفعال, والجانب الآخر أيضا تشجيع وتعزيز الاستثمار في سلطنة عمان.
0: جميل. المادة 36 البند 4, نلاحظ في بعض الحوادث المرورية أو الأزمات قيام البعض بالتقاط ونشر أيضا صور المصابين والموتى. كيف يعلق الإدعاء العام على تفعيل هذا النص لحماية كرامة الموتى والمصابين ومشاعر ذويهم؟
1: قبل البعد القانوني هذا النص له بعد إنساني
0: فعلياً.
1: البعد الإنساني أنه الإنسان في تلك اللحظات يمر في ظروف حرجة,
0: صحيح
1: يطلب مني كشخص أن أقوم بتوفير المساعدة اللازمة له, لا أقوم بتوثيق هذه الحالة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف من وضع هذا النص الحفاظ على كرامة الإنسان، سواء كان هذا الإنسان في وضعه الطبيعي أو إذا كان مصاب أو كان متوفي، لأن الحفاظ على كرامة الإنسان هي من الأولويات التي يراعيها المشرع عند النص في أي قانون. وللأسف يعني هذا النص جاء أيضا وليد بعض الأفعال التي انتشرت في كثير من الأحيان. بعض الناس تقوم بتصوير الحدث بينما الشخص الذي أمامها محتاج للمساعدة ولا يقوم بتقديم المساعدة له، فبالتالي هذا جانب كبير عاه المشرع عندما نص على هذه الفقرة.
0: أنا أبي أدور العقوبة.
1: نعم.
0: يستدور العقوبة.
1: العقوبة هي السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 1,000 ريال إلى 5,000 ريال عماني.
0: ممتاز. تمام. أيضا من الأشياء اللي يعني لاحظناها أستاذ كرم يعني مع انتشار أو طفرة السوشيال ميديا، دخول يعني استغلال أول شيء الأطفال ما دون سن 15 سنة، بالإضافة إلى إشراك أيضا العمالة المنزلية كمحتوى إعلامي بصورة سلبية. متى يعتبر اليوم صانع المحتوى أو الوالدان تحت طائلة المساءلة القانونية عند تصوير الأطفال أو العمالة ونشرها على منصات مثل تيك توك، إنستغرام، سناب شات، اللي يكون؟
1: نعم. المشروع هدف من هذه المادة وضع الحماية للأشخاص الذين هم في حالة استضعاف. الطفل مستضعف بحكم عدم اكتمال قواه العقلية وإدراك العواقب التصرفات. العمالة المنزلية أيضا في حالة استضعاف لأن هذا الشخص هو رب العمل وبالتالي هو أجير لديه.
0: صحيح.
1: فقد يستغل بسبب حاجته للعمل أو ما يسمى بالعمل القصري لإتيام مثل هذه الأفعال. عندما نأتي إلى مسألة الأطفال خصوصا، يعني هذا تلاحظ أيضا في الفترة الماضية، استغلال عفوية الأطفال في الحديث،
0: بالفعل،
1: في اللباس، في أيضا طرح المعلومات أو في الإعلان بهدف زيادة عدد المتابعين وايضا الحصول على يعني مردود مالي،
0: وهي المشاهدات يعني
1: بالفعل هو الهم الاول. ولكن هذا الطفل قد يتعرض من خلال هذا التصوير الى التنمر، قد يتعرض الى افعال الاستهزاء والانتقاص، او انه سيخجل من نفسه عندما يكبر وهو يشاهد نفسه في مثل
0: بالضبط.
1: هذه الحاله
0: بالضبط.
1: فالمشرع اراد من هذا النص ان يحمي مصلحه الطفل الفضلى، لأنها عنوان يعني جدا مهم للمشرع في مختلف القوانين. عندما نأتي لقانون الطفل أيضا حمى المصلحة الفضلى للطفل. عندما نأتي إلى قانون مساءلة الأحداث نص في المادة 3 الفقرة واو من هذا القانون على حماية البيئة الأخلاقية والنفسية والتربوية التي يعيش فيها هذا الطفل. لأنه تعرض الطفل لأي فعل مسيء أيا كان، سواء فيما يتعلق بالمحتوى أو غيرها من الأفعال، هو انتهاك لمصلحة الطفل الفضلى التي تستوجب تدخل المشرع لحمايته.
0: أيضا يعني البعض يعني عتبا، يعني والله نقولها عتبا، بعض أولياء الأمور يمشي في هذا الجانب لما نشوف أن ولده والله حقق مشاهدات لأنه صور مع المشهور الفلاني، صار هناك في مردود مادي، فطمعا يعني تحس أن اليوم أولياء الأمور صار يطمعوا البعض طبعا في العائد المادي، فتركوا أولادهم يكملون في هذا الجانب.
1: إذا كان هذا همهم المردود المالي، ولكن المشرع هم مصلحة الفضل، المصلحة الفضلة للطفل.
0: ممتاز.
1: لأنه حماية الحالة النفسية لهذا الطفل، حماية حقوقه وأيضا البيئة التي يعيش عليها من المصالح التي اهتم بها المشرع، وأيضا بغض النظر كان هذا المردود بسيط أو مردود مالي كبير، فلا يمكن القول بأي تسامح في هذا الجانب مع القانون الحالي. وهنا يعني دعوة إلى جميع الآباء والأمهات ومستخدمي وسائل تقنية معلومات حاولوا قدر الإمكان إبعاد الأطفال من أي محتوى تقومون بتصويره في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا المحتوى قد نفس ما قلنا سابقا قد يقودهم إلى التنمر والاستهزاء.
0: صحيح. صحيح.
1: وأيضا ربما الخجل من أنفسهم مستقبلا من هذه المقاطع المنتشرة، وقد يسبب أيضا أمراض نفسية لدى الطفل وغيرها من الاعتلالات التي ممكن أن تحصل في نفسية هذا الطفل.
0: كما نعلم أن أي شيء ينشر على السوشيال ميديا يبقى يعني
1: بالفعل.
0: يبقى لسنوات جدا طويلة. مستمعينا نروح لفاصل ساعتنا وربع وبعدها إن شاء الله راجع لكم.
2: في الباطنة على 101.3 و 102.7
3: هلا أفهم
2: مزاجك بالعربي.

0: من قانون العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: القوات المسلحة الإيرانية تعلن وقف ضرباتها على إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار المواجهة الأخيرة مع إيران لبضعة أيام على الأقل، وقد تتصاعد إلى حرب شاملة على حد وصفه. يأتي ذلك بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في غارات جوية إسرائيلية على القطاع الفلسطيني. منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعلن إغلاق معابر قطاع غزة عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية، والقوات الإسرائيلية تهدم 20 منزلا في برطعة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
5: القوات من 25 إلى 30 آلية ما بين جب وما بين جرافة على المدخل الجنوبي من البلد، واقفات حتى صدر القرار بالهدم.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: حزب الله يقول إنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه مجموعة من آليات وعسكريين إسرائيليين في جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بخرق إسرائيل وقف إطلاق النار واعتداءاتها على قرى في جنوب لبنان. شظايا صاروخ إيراني تشعل حريقا وتلحق أضرارا بمحاصيل زراعية في ريف دمشق. عامر ظريفة قائد العمليات في مديرية الطوارئ بريف دمشق.
6: سقوط المخلفات في أراضي زراعية في كل من نجهة وحرجلة في ريف دمشق أدى إلى اندلاع حرائق في المحاصيل الزراعية.
4: جماعة الحوثي في اليمن تطلق الصواريخ باتجاه منطقة يافا بإسرائيل ردا على الضربات الإسرائيلية على لبنان وإيران وغزة. هذه تحياتي هند سليم.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه
1: إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: كيفكم مع هلا؟

0: أهلا وسهلا مستمعينا، حياكم الله من جديد. لا نزال أيضا مكملين أو نكمل أيضا على المادة 36 أستاذ أكرم، ولكن الجزئية 5 تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
1: نعم. مضمون هذه الفقرة بالتحديد عندما يقوم الجاني بوضع جهاز مثلا تتبع في مركبة شخص ما ويتتبع حركاته الجغرافية، أين يذهب وأين يجلس، الأماكن التي يرتادها، أو يضع برمجيات تثبت هذه البيانات. للأسف يعني خلال الوقت السابق كان هذا الفعل من الأفعال التي لم ينص عليها القانون، واستحدثها القانون لتفشي قيام بعض الناس باستخدام هذه الأجهزة والبرمجيات في تتبع أشخاص آخرين. والقصد من وضع هذه المادة أو الغاية التي أرادها المشرع حماية خصوصية الشخص، خصوصية هذا الشخص محمية قانونا، وبالتالي لا يجوز عليك الاعتداء عليها بأي صورة كانت، سواء كانت بمحتوى أو بتتبع بيانات جغرافية أو غيرها من الوسائل.
0: أنا أستاذ أكرم رح أسألك نفس السؤال اللي سألت لك تحت الهواء من باب التوضيح. تمام، لو فرضا أحد الأشخاص حط مثلا لزوجته أو زوجها حطت لزوجها أو ولي أمر حط لبنتها، يعني هي خلاص صارت بنت كبيرة، أو العكس، أو أي أحد حط في سيارة أحد آخر بهدف معين، يعني بهدف مثلا أنه مثلا أنا شفت عليه شافت عليه أمور أو أشوفه من باب الإطمئنان هل يكرر أو ما يكرر، يعاقب عليها القانون لو كانت بهدف أو بغير هدف؟
1: دائما يعني هذا اللفظ نسميه إحنا كرجال قانون الباعث لارتكاب الجريمة أو السبب لارتكاب الجريمة. متى ما ارتكبت جريمة فالجريمة قائمة قانونا ولا يعتد بالباعث الذي ارتكبت من أجله الجريمة. فبالتالي لو كان أي سبب دعاك لارتكاب هذه الجريمة فهذا الباعث لا يعتد به، وبالتالي الأمر نعم مجرم، وبالتالي لا يمكن السماح به في ظل هذا القانون الحالي.
0: يعني سواء كان بهدف أو بغير هدف فلا تقدم على هذا الفعل
1: بالفعل.
0: من أساسه. تمام، نروح لمشكلة العصر، مشكلة قديمة ولا تزال إلى الآن يعني قائمة، اللي هو مسألة الابتزاز. المادتان 40 و 42 قفزت عقوبة الابتزاز الإلكتروني لتصل إلى السجن مدة 10 سنوات وغرامة 10,000 ريال عماني إذا كانت تهديد بارتكاب جناية أو أمور مخلة بالشرف، وتصل العقوبة ذاتها إذا كان المجني عليه طفلا أو فاقدا للأهلية في المادة 42. كيف يسهم أستاذ أكرم اليوم تغليظ العقوبات في كسر شوكة شبكات الابتزاز المنظم، وأيضا ما هي رسالتكم للضحايا الذين يخشون الإبلاغ؟
1: إحنا دائما في البداية نأتي إلى العقوبة. العقوبة هي لم يشدد لحد الأعلى، العقوبة كان الحد الأعلى منذ السابق 10 سنوات. فالنص الإضافة الوحيدة الذي تم فيه أمور بخلة بالشرف أو الكرامة، يعني أضاف كلمة الكرامة على النص السابق. أيضا نأتي إلى تشديد العقوبة إذا كان الضحية طفل، هي لنفس الفكرة السابقة اللي ذكرناها، حماية المصلحة الفضلة. مثل هذه العقوبات الرادعة الهدف منها تحقيق الردع العام والخاص أيضا.

0: بالابتزاز الإلكتروني، وأيضا العديد من الحالات التي قمنا في مساعدتها من الخروج من هذه المشكلة التي وقعت بها بسبب الابتزاز الإلكتروني. فبالتالي السلطة وجدت لمساعدتك في التخلص من هذا الفعل، فلا يعني تتردد في إبلاغ السلطات المختصة، لأنه دائما اللجوء إليها هو الملجأ الوحيد إليك، ولن يتوقف المجرم إلا عندما تتدخل السلطة المختصة وتقوم بالضبط واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
1: أستاذ أكرم، البعض يعني ما يخطو هذه الخطوة مسألة الإبلاغ خوفا من البعض يعرف أو يوصل الموضوع مثلا للأهل أو ما إلى ذلك وتكبر المشكلة، فنتكلم عن مسألة السرية في هذا الجانب.
0: إحنا هذه القضايا ومثل هذه القضايا دائما ما نعطيها صفة السرية المطلقة. الاطلاع محدود جدا، يعني في داخل الدائرة نفسها، دائرة الادعاء العام، الاطلاع عليها يكون من العضو المحقق، ولا يمكن للغير الاطلاع عليها. هذا جانب. لا قدر الله في مرحلة المحاكمة أيضا تكون الجلسات سرية بعدما نطلب من أصحاب الفضيلة ذلك. وأيضا في مثل هذه القضايا الابتزاز الإلكتروني من باب تشجيع الإبلاغ فيها نراعي مصلحة إحالة القضية للمحكمة أو حفظ الموضوع. فمن الممكن أن تنتهي القضية بحفظ الموضوع بعد تنازل المدعي بالحق المدني أو تنازل الضحية. فبالتالي لا تقلق، السرية موجودة وسيتم يعني التعامل باحترافية إن شاء الله مع أي بلاغ يتعلق بالابتزاز الإلكتروني. الهدف من الإجراءات التي يقوم بها الادعاء العام بالاشتراك مع الجهات النظيرة سواء في شرطة عمان السلطانية أو غيرها من الجهات المساندة، الحفاظ على مصلحة هذا الشخص. والحفاظ على مصلحة هذا الشخص أيضا يتمثل في سرية التعامل مع هذه القضية، فبالتالي أيضا هي جانب نراعي جدا في تحقيقاتنا وفي أعمالنا. فنشجع على الإبلاغ في مثل هذه الجرائم، ودع الخوف عنك والجأ إلى السلطة، لأنه المبتز يعني يستخدم سلاح الخوف ضدك، يدفع كل الاستمرار في تقديم المنافع المالية وغير المالية له، فبالتالي لا تتردد في الإبلاغ.
1: ممتاز. المادة 35 أستاذ، مع انتشار روابط جمع التبرعات والدعوة لها عبر منصات التواصل، جرم القانون ذلك ما لم يكن مرخصا. اليوم كيف يوجه الادعاء العام أفراد المجتمع للتأكد من قانونية التبرع، وما هي أيضا المخاطر الأمنية مثل تمويل الإرهاب مثلا أو غسل الأموال المرتبطة بالتبرعات الغير مرخصة؟
0: نعم، المشروع عندما نص على هذه المادة سواء في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو حتى في قانون الجزاء، أراد أن تكون أعمال الخير مصبة في موطنها الأصيل، لأنه مثل هذه الأفعال يمكن أن تستغل في الاحتيال أيضا، أنه هذا الشخص يكون ما محتاج للمساعدة من أساسه أو ما محتاج لهذه التبرعات، أو أنه هذه التبرعات تذهب لتمويل جهات سواء يعني غير مرخصة في السلطنة أو خارج سلطنة عمان أو منظمات قد يكون لها فكر متطرف أو فكر خطير. فالواجب على الشخص أن يتأكد قبل التبرع أنه هذه الجهة أو هذا الشخص يحمل الترخيص اللازم من الجهة المختصة. ونحن ندعو يعني اليوم الفرق الخيرية متواجدة في كل ولايات السلطنة، ويوجد دعم حكومي أيضا لها، فبالتالي هذه الأموال كان من الأولى أن تذهب في حسابات هذه الفرق. ولمن أراد التبرع أيضا خارج سلطنة عمان، هيئة الأعمال الخيرية العمانية قائمة بواجبها في هذا الشأن، وتوجد حسابات مخصصة لكل دولة من الدول التي تعاني من الكوارث أو الحروب. فبالتالي دائما احنا نشجع على أن تكون هذه التبرعات عبر المؤسسات الرسمية والمعتمدة في سلطنة عمان، لأنه ممكن الغير سيء النية يستخدم هذه التبرعات نفس في ما ذكرنا في أشياء لا نعرف عواقبها، وقد تكون أيضا خطيرة على الأمن القومي للسلطنة.
1: ممتاز.

0: المادة 37 جرم القانون التسول الإلكتروني واستجداء المنفعة، لكنه أيضا أعفى المضطر أو العاجز عن الكسب وليس له ومن ليس له مصدر رزق آخر. نشرح من خلالك اليوم أستاذ أكرم هذا الموضوع بالتحديد أو هاي الفقرة.
1: التسول واستجداء الصدقات هو ممنوع قانونا بكل الوسائل، سواء كانت في صورتها التقليدية أو في صورتها الإلكترونية، وتضاعف العقوبة إذا كان التسول باستخدام طفل أو فاقد الأهلية. كيف نثبت حالة العجز عن كسب أو ليس له مصدر رزق آخر؟ دائما التحقيق في الجرائم الجنائية أو الجزائية من الجرائم مفتوحة الإثبات بالأدلة، فبالتالي لنا سلطة إثباتها بكل وسائل الإثبات، وعلى الشخص أيضا المتهم جانب أن يثبت عبء ما يدعي.
0: أيوة. تمام أستاذي، هو شوف جرم القانون التسول الإلكتروني واستجداء المنفعة، لكنه أعفى المضطر أو العاجز عن الكسب، كيف كذا؟
1: هو راعي البعد الإنساني. قد يكون هذا الشخص عاجز عن الكسب بسبب مرض معين أو إعاقة معينة، أو أنه لا يجد إلا هذه الوسيلة للقيام بحصوله على الأموال للعيش للعيش بشكل عام. فبالتالي المشرع يعني يراعي الجوانب الإنسانية أيضا، لأنه إذا كان هذا الشخص لا يستطيع الكسب أو ظروفه تمنعه من ذلك، الأولى مساعدته وإعطاء فرصة ليلجأ إلى الجهات المختصة لتقديم طلب العون في مثل هذه الظروف.
0: جميل. بالنسبة للمادة 38 39 دخل التقنيون اليوم كذلك بقوة في مجالات السحر والدجل لابتزاز الناس ماليا ونفسيا. كيف يتعامل الادعاء العام مع المشعوذين الرقميين؟ طبعا مع يعني مع تطور العلم صار مشعوذين رقميين، او ما هي الآلية القانونية كذلك لإثبات جريمة الدجل والشعوذة عبر الأنظمة المعلوماتية؟
1: ابتداء هذه الجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وهي أيضا من الجرائم المستحدثة في هذا القانون، لم تكن موجودة في القانون السابق، حيث لاحظ المشرع إلى وجود العديد من الحسابات التي تدعي ممارسة مثل هذه الأعمال لإيقاع الضحايا، إما لتسليم أموال أو للدعاء بجلب الأموال والمبالغ والكسب أو لأمور عاطفية وشخصية. فأراد المشرع من تجريم مثل هذه الأفعال أن يوسع الحماية الجزائية، وأن يشدد العقوبة أيضا بحق الجناة الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال.
0: ممتاز. بالنسبة للمادة 38، ويعني هذا من الأشياء اللي فعليا صرنا نشوفها بشكل وايد كبير منتشرة، اللي هو تروج بعض الحسابات لأدوية ومستحضرات عشبية وتجميلية غير مرخصة، وتصل الغرامة فيها إلى 100,000 ريال عماني، وأيضا تضاعف إذا كانت منتهية أو مقلدة. كيف ينسق الإدعاء العام اليوم مع الجهات الصحية لضبط هذه التجارة الرقمية الخطيرة على صحة الإنسان؟ لأن يعني أستاذ كرم نحن اليوم نشوف كثير منتجات تعرض على السوشيال الميديا، بس كيف نتأكد من مدى صحتها وما إذا كانت مرخصة أو غير مرخصة؟ أيضا
1: دائما التكامل الحكومي موجود بين مختلف المؤسسات الحكومية والإدعاء العام، وخصوصا في هذا الأمر التعاون المستمر مع وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للصيدلة في تمشيط المحلات التجارية والمؤسسات، وأيضا مراقبة المحتوى الذي ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي التواصل موجود، وهناك تكامل في الأدوار، وأيضا متابعة مستمرة لمثل هذه الأفعال، لأن خطورة انتشار هذه الأدوية من أشخاص، يعني نأخذها من جانبين. الجانب الأول أنه هذا الشخص غير مرخص له في إعطاء أدوية، فقد يعطي وصفات أو جرعات أكبر من الجرعات المقررة، وبالتالي تسبب أمراض أو انتكاسة صحية في حالة شخص، أو أنه يعطي أدوية لا تتناسب مع حالة الشخص. الأمر الآخر أن تكون هذه الأدوية غير مرخصة، فبالتالي لو كانت مرخصة ستجدها في الصيدليات
0: فعلياً صحيح.
1: فبالتالي ما دامها غير موجودة في الصيدليات هناك سبب لعدم وجودها. اسأل نفسك كشخص مستهلك لماذا هي ليست موجودة في الصيدليات؟ ابحث عن السبب وستجد الإجابة.
0: ممتاز.
1: وهنا دعوة يعني أيضا في هذا الجانب، الصيدليات الموجودة في كل مكان والمؤسسات أيضا الصحية، حاول أنك ما تشتري مثل هذه المنتجات أو الأدوية أو الأعشاب من وسائل التواصل الاجتماعي. أنت ما تعرف إيش مكوناتها ولا تعرف إيش أضرارها، ربما من هذا الدواء تريد معالجة اعتلال بسيط لديك ولكن هذا الاعتلال يتحول إلى اعتلال جسيم بسبب خطورة هذا الدواء.
0: أنا والله تذكرت حاجة أستاذ أكرم، من الأشياء اللي يعني صارت وشفتها في مرة من المرات، أن أحد المشهورات في وسائل التواصل الاجتماعي كانت تروج لمرهم، فكانت تقول أن هذا المرهم ما موجود في عمان ولا حتى في صيدليات عمان وأنا أجيبه من الهند. فكانت البنات يعني تتهافت عليه أن تبي تأخذه لأنه مثلا يقلل من آثار وتصبغات البشرة والحبوب وما إلى ذلك. فأنت اللي حين عطيتنا يعني كذا مثل المفتاح أن نسأل نفسنا ليش ما موجود طيب في عمان، ليش يجيبوه من برا.
1: بالفعل.
0: فأيضا هذه من الأشياء اللي يا بنات لازم نركز عليها بشكل وايد كبير.
1: وللأسف يعني في حالات كثيرة تضار مثل هذه الأدوية والأعشاب، يعني قد يصل إلى في بعض الحالات إلى وجود تشوه في الوجه.
0: فعليا صحيح.
1: فبالتالي لابد أن أكون حذر في التعامل مع المستلزمات الصحية.
0: جميل تمام. نحن لربما تكلمنا شوي عن هذا الموضوع اللي هي أستاذ اليوم المواد 52 53 54 نرى قضايا مستمرة حول سرقة بيانات البطاقات البنكية وتزوير وسائل الدفع الإلكتروني. اليوم ما هي الأساليب اللي يحاكم بها القانون من يستولي على هذه البيانات لمجرد تسهيل حصول الغير عليها دون الاستفادة منها مباشرة؟
1: نعم، في هذه المواد إضافة كبيرة أضاف المشرع وتوسيع لمفهوم وسائل الدفع الإلكترونية. سابقا كان التجريم وفق المادة 28 من القانون السابق يتعلق بالبطاقات البنكية وبياناتها. اليوم ما حصر الدفع على البيانات البطاقات البنكية وإنما أطلقها على عمومها، لأن هذه الوسائل قد تتطور يوما إلى بعد يوم. وأيضا جرم فعلين، الفعل الأول القيام بأفعال تسهل الحصول على هذه الوسائل أو بيانات هذه الوسائل أو الحصول على المبالغ والمنافع المالية منها. فبالتالي ممكن أن تكون شخص أنت ما استغليت البطاقة أو هذه الوسيلة وما حصلت منها على مبالغ ولكنك سهلت للمحتال الحصول عليها. فبالتالي متى ما سهلت للشخص الجاني الحصول على هذه البيانات أيضا تقع ضمن نطاق المسؤولية الجزائية.
0: ممتاز. المادة 57 أقر القانون المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري مثل الشركات والمؤسسات بفرض غرامة تعادل ضعف الحد الأعلى المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمها أو بتستر منها. اليوم كيف يساهم هذا النص في إلزام الشركات العمانية برفع معايير الأمن السيبراني والرقابة الداخلية على موظفيها؟ ستكرم نبي كذا مثال لأننا سألتك يعني قبل لا ندخل على الهواء بتوضيح مثل هذا الموضوع.
1: هو دائما وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالاشتراك مع الجهات المختصة تتابع ابتداء الجهات الحكومية في معايير السلامة المعلوماتية والأمن المعلوماتي بشكل عام، وأيضا تقدم بعض الخدمات للشركات الموجودة على أرض السلطنة. وبالتالي المشروع عندما نص على المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين إما من جرائم الإهمال أو من جرائم العمد، فبالتالي من الممكن أن ترتكب هذه الجريمة لمصلحة الشخصية الاعتبارية، كأن يقوم مدير الشركة بارتكاب فعل الاختراق مثلا أو الحصول على بيانات غير صحيح أو عفوا بطريقة غير صحيحة لصالح الشركة التي ينتمي إليها. فهنا يتم محاسبة الشخص القائم بالفعل وأيضا محاسبة الشركة لأن الفعل تم باسمها ولصالحها.
0: يعني حتى لو كان الفعل فردي تحاسب المؤسسة كذلك؟
1: نعم، إذا كان الفعل نرجع مرة ثانية باسم هذه المؤسسة ولصالح هذه المؤسسة.
0: جميل. المادة 62 حملت المادة الأخيرة طوق نجاة للجناة أو شركائهم بإعفائهم من العقاب إذا بادروا بالإبلاغ عن الكشف عن جريمة أو المساعدة في ضبط باقي الجناة بعد كشفها. كيف يشجع الادعاء العام هذه المبادرة بالإبلاغ لتفكيك شبكات الجريمة الإلكترونية؟
1: المشرع أوجد هذه الميزة لمن يرغب في الاستفادة منها.
0: حلو.
1: وبالتالي يمكنك أن تتخلص من العقاب كفاعل لمثل هذه الأفعال بالكشف عن هذه الجريمة إلى السلطات المختصة قبل اكتشاف الواقعة منها. فبالتالي لا تتردد في الاستفادة حتى تعفى من العقاب. وجودك حر الطليق خير من وجودك في الحبس. وقس الأمر على نفسك.
0: ممتاز. هاي رسالة
1: بالفعل
0: لهم. تمام، أنا هني أجلت هذا السؤال بس ما أنه شوي في عندنا وقت. المادة 51 أستاذ، حماية الملكية الفكرية والصناعية باتت ركيزة اقتصادية اليوم، كيف يحمي هذا القانون حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من القرصنة الإلكترونية وأيضا إعادة نشر المصنفات دون إذن؟
1: القانون، يعني هذا المادة هي موجودة من القانون السابق، ووسع المشروع نطاق الحماية الجزائية لحقوق الملكية الفكرية. وبالتالي أي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو حقوق المؤلف في بكل صورة، سواء كانت بصورته التقليدية أو بصورته الإلكترونية بأي وسيلة كانت أو بأي طريقة كانت، فهو مجرم. وبالتالي المشرع حمى هذه الحقوق والملكيات من الاعتداء عليها من قبل الغير.
0: ممتاز ممتاز. يعني نحن خلصنا الحمد لله كل النقاط استاذ.
1: بالفعل.
0: خلصنا الحمد لله.
1: حاولنا قدر الامكان
0: فعليا. يعني ورغم انك على فكره كل نقطه اليوم تحمل يعني امور اخرى، لو ان ناخذ كل نقطه فرح ناخذ في كل يعني محور لربما ساعه او ساعتين او حتى انها تاخذ حلقه كامله. فيعني استاذ اكرم شاكرين جدا وجودك اليوم معنا في هذا المساحه.
1: هذا واجب دائم على الادعاء العام ان يبصر المجتمع بالجوانب القانونية التي تمس المجتمع بشكل مباشر. وفي ختام هذا البرنامج نوجه دعوة لمستخدمي وسائل تقنية المعلومات. قانون تقنية المعلومات متاح على وسائل البحث المفتوحة وخصوصا في موقع وزارة العدول والشؤون القانونية، وبإمكانك أن تطلع على القانون. اطلع على القانون لتحمي حقوقك ابتدائيا وأيضا تحمي نفسك من الوقوع في الجريمة. وأيضا ندعو أصحاب الحسابات وغيرها لمراجعة المحتوى الموجود في حسابهم. هل هذا المحتوى يتوافق مع هذا القانون أو لا؟ إذا كان هذا المحتوى لا يتوافق مع القانون، قم بحذف هذا المحتوى، لأنه إعادة نشر بعض المحتوى كان مسموح فيه سابقا. ولكن إعادة نشر بعد صدور هذا القانون لأي محتوى غير مسموح فيه، أنت قمت بفعل جديد يستوجب عقابك. فبالتالي تأكد أنك ما تخالف القانون، واستفد نفس ما قلنا من الحماية التي وضعها القانون لك، وارتدع عن إتيان أي أفعال جرمية نص عليها هذا القانون أو القوانين الأخرى.
0: ممتاز.
1: شاكر لكم هذه الاستضافة، وأتمنى حقيقة أن تكون المعلومة وصلت إلى المستمعين.
0: بإذن الله.
1: وإلكم خالص الشكر.
0: الله يعطيك العافية. كان معنا مستمعين الأستاذ أكرم بن سالم بن أحمد المحروقي، رئيس ادعاء عام الادعاء العام في هذه المساحة من صيفكم مع هلا. شاكرين وجودك معنا، ونشوفك إن شاء الله في مرات أخرى. إذن مستمعينا نطلع فاصل صغير وبعدها نرجع نكمل وياكم دقائق الختام.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا فيكم مستمعينا، طبعا وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. اعرف انها كانت حلقه كذا قانونيه ثقيله، ولكن اعتقد ان اليوم المعلومات اللي تم طرحها ومناقشتها في هذه الحلقه اكيد راح تخدم كل المستمعين. ومن المهم ايضا يعني مثل ما كنا نقول سابقا وايضا نرجع نقول من جديد ان لابد من النظر الى الامور القانونيه، التثقف فيها، وايضا حتى من باب الفهم والمطالعة كذلك. إذا مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لليوم، شكرا جزيلا على الاستماع، شكرا على رسائلكم، وشكرا أيضا على هذا الوقت اللي تقضونه معنا في هذه المساحة من 2 لغاية الساعة 4. الوعد بإذن الله يجدد معكم غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4. أيضا الشكر موجه ليوسف الحبسي في الإعداد، وعلوي الموسوي في الإعلام الرقمي. شكرا جزيلا لكم، كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الاحبه والى اخر الاخبار والعلوم. معالي السيد وزير الداخلية يجتمع بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من الموضوعات، منها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات التي ستنطلق خلال الفترة القادمة، والتقييم والوقوف على سير أعمال صناديق دعم الزواج في المحافظات ومتابعة مؤشرات أدائها بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. مجلس الشورى يناقش عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية، من بينها مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة ومشروع القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون بقيمة استثمارية تقدر 2.9 مليار ريال عماني. الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة توقع على 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ومن الأخبار أيضا، إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الوسطى تنفذ مبادرة صفقة ريادة بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الناشئة من تقديم مشروعاتهم ومنتجاتهم أمام المستثمرين والشركاء المحتملين في الدقم. إنجاز 85% من طريق وجسر المغسيل وافتتاح الحركة المرورية مطلع يوليو المقبل، مما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة الوصول إلى أبرز المواقع السياحية والربط اللوجستي بمحافظة ظفار. أخيرا، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يختتم المعسكر الخارجي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتاوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 ونهائيات كأس آسيا 2027.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا عودة، حي الله بالحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي شكرا الله شكرا طيب. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: ايوه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
5: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
6: باقي نص ساعة على برنامج هلا.

بعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: on YouTube. على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: قليل برنامج على كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي،
3: حي الله فيك
2: يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
7: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: مساء الخير وإلى آخر الأخبار والعلوم. في أمر سلطاني ثامن، تعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، حيث يترأس مجلس إدارة المركز صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس الإدارة، تجسد الثقة السامية لجلالة السلطان المعظم بتعيين مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي باعتباره ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 والإسهام في ترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على الفرص العالمية. وبعضوية أيضا كل من معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي محافظ البنك المركزي العماني وسعادة محمود بن عبد الله العويني وسعادة ملهم بن بشير الجارد وخبير دولي مستقل. من الأخبار أيضا معالي السيد وزير الداخلية يجتمع بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من الموضوعات، منها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات التي ستنطلق خلال الفترة القادمة، والتقييم والوقوف على سير أعمال صناديق دعم الزواج في المحافظات ومتابعة مؤشرات أدائها بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. مجلس الشورى يناقش عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية، من بينها مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة ومشروع القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون بقيمة استثمارية تقدر 2.9 مليار ريال عماني. الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة توقع على 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. إنجاز 85% من طريق وجسر المغسيل وافتتاح الحركة المرورية مطلع يوليو المقبل، مما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة الوصول إلى أبرز المواقع السياحية والربط اللوجستي بمحافظة ظفار. إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الوسطى تنفذ مبادرة صفقة ريادة بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الناشئة من تقديم مشروعات ومنتجات أمام المستثمرين والشركاء المحتملين في الدقم. أخيرا، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يختتم المعسكر الخارجي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 ونهائيات كأس آسيا 2027.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يا أمي،
3: حي الله فيك
2: يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
6: شكرا
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
9: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

جسمك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا. في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافية. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة ومتجددة بالتواصل معكم وبالتفاصيل المختلفة اللي دائما نعودكم أن احنا ننوع في أخبارنا مواضيعنا وأيضا نسمع سوالفكم الحلوة على الواتساب. تحية مسائية طيبة لكم وين ما كنتوا تسمعونا. دروب السلامة والسهالة أتمناها لكم واللي طالعين من دواماتهم حاليا الله يعطيكم العافية. الله الله في الدرب وتوصلوا لكل مشاويركم إن شاء الله بالسلامة. أكيد هذه تحية لكم مني فريق العمل أكيد أحمد الهنائي في مواقع التواصل الاجتماعي في الإعداد وتقديم الإخراج أنا سميرة الحراصي. وأكيد اليوم عندنا تفاصيل مختلفة بين أبرز الأحداث والعلوم الرياضية وبين سوالف الكافيه اللي راح من خلاله نطرح موضوعنا وندردش ونسولف فيه معاكم ومزمان ما سولفنا. أتمنى لكم متابعة ممتعة إذا من الحين للساعة 7 تقبلوا تحياتنا. نرجع لكم بعد هذا الفاصل ونتواصل معكم أكيد في مشوار برنامج هلا كافيه.

0: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

حياكم الله من جديد مستمعينا، وخلوني أروح معاكم لفقرة سوالف الكافيه وأخبركم سؤال حلقتنا لليوم عشان نستقبل أكيد مشاركاتكم ورسائلكم عبر الواتساب على الرقم 935-102-795-5551-7. طبعا مثل ما احنا متعودين كل صيف تزيد المناسبات السعيدة، عساها دوم تكون مناسباتنا حلوة وسعيدة، خاصة الأعراس الاحتفالات بحكم ان الصيف والبعض يكون في إجازة وإجازة مدارس والجامعات وغيرها. على العموم في الأعراس والمناسبات دائما نحمل معها بعض الذكريات الحلوة، لكن أحيانا تصير معنا مواقف نتمنى الأرض تنشق وتبلعنا. فسؤالي لكم اليوم، شو أكثر موقف محرج صار لك في عرس أو أي مناسبة كانت؟ عرس ملكة، احتفال، التخرج، أيا كانت المناسبة، شو أكثر موقف محرج صار لك وفعلا تمنيت أن الأرض تنشق وتبلعك في لحظتها كثر ما كان الموقف محرج كثير؟ خلونا نسمع سوالفكم وذكرياتكم وقصصكم مع المواقف المحرجة على 9-5-5-5-1-0-2-7 9-3-5-102-7، أكيد هذا هو رقم الواتساب. وتحية أكيد لسامي كالعادة شاركنا أول واحد، يقول تحياتي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرفني، وتحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبرد، والله يسعد ويحفظ الجميع، اللهم أمين. شكرا على تواصلك وبانتظار مشاركاتكم، وتخبروني شو الموقف المحرج اللي صار لك في مناسبة. راح أرجع لرسائلكم وراح نروح أيضا لبعض الأحداث، احنا نستعد للمونديال كأس العالم واستحقاقات ومنافسات مختلفة نتكلم عنها إن شاء الله في قادم الوقت.

0: أكتر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خله يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: الراسي على هلا اف ام. هلا كافر.
1: شو أكثر موقف محرج صار لك في أي مناسبة؟ عرس، ملكة، أي مناسبة كانت؟ خبرونا كذا، شاركونا مواقفكم المحرجة اللي تمنيتوا في لحظتها فعلا مثل ما دايما نسمع تنشق الأرض وتبلعنا ولا نعيش هذا الموقف. أكيد على 9-35-102-7. الرسالة الأولى والله كنت متوقعتها وما أعرف ما حصلت معكم يا بنات ولا لا، خبروني. الرسالة تقول: دخلت عرس وسلمت على كل اللي موجودين وجالسة ومستانسة تقريبا نص ساعة، وبعدها اكتشفت أني داخل القاعة غلط والعرس أصلا مو عرس جماعتنا. تحصل خاصة إذا كانت القاعة فيها عدد من القاعات في موقع واحد، فأحيانا فعلا الواحد شوي ممكن يروح القاعة الغلط يستانس، غير اللي يدخل ويأكل ويتعشى لنهاية العرس ما يستوعب، بس يلا تتخطي إن شاء الله. زين يعني الله يهديش، نص ساعة وايد، انتي معقولة ما شفتي أي أحد من أهلك؟ ما جاش لحظة الإدراك؟ بس ما عليه، عادي تحصل. أحاول أخفف عنك يعني الإحراج في وقتها، الحمد لله انتهى. أتمنى أنش تخطيتي. الله يعطيش العافية. أكيد رح أرجع لكل مشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم، ولكن خلونا شوية نروح لبعض الجرعات الرياضية. ولما نجي نتكلم عن الرياضة حاليا يعني إحنا في موعد مختلف، موعد مع المحفل العالمي نهائيات كأس العالم اللي بإذن الله ينطلق بعد بكرة الخميس وسط رهان من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إن الجاذبية الدائمة لأعظم عرض كروي على وجه الأرض قادرة على تجاوز الغضب، يعني من الارتفاع أيضا الصاروخي، الارتفاع يعني ما أعتقد هناك مبررات مقنعة لارتفاع أسعار التذاكر في ظل المناخ السياسي القلق في الولايات المتحدة في عهد رئيسها أكيد دونالد ترامب وظل النزاعات في الشرق الأوسط. من المقرر أن يتدفق إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 48 منتخب، وهو رقم قياسي، وملايين المشجعين أيضا لحضور أول نسخة من كأس العالم تقام بتنظيم مشترك بين 3 دول. هذا الشيء إحنا ما تعودنا عليه، فهذه أول نسخة أنه لكأس العالم يكون بتنظيم 3 دول، أمريكا، المكسيك وأيضا كندا، في أكبر وأكثر نسخة من البطولة تعقيدا أيضا من الناحية اللوجستية في تاريخها. تنطلق المنافسات بعد بكرة يوم الخميس على أرض ملعب أستيكا الشهير في مكسيكو سيتي، حيث يلتقي منتخب المكسيك إحدى البلدان المضيفة مع جنوب إفريقيا، إذانا بانطلاق مهرجان كروي ممتد لنحو 6 أسابيع، يختتم بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي البالغ عدد مقاعده أكثر من 82,500 متفرج في 19 يوليو. فهل سيتمكن ليونيل ميسي في سن 38 من حسم جدل متبقي حول مكانه كأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم من خلال قيادة الأرجنتين إلى لقب عالمي ثاني على التوالي؟ من غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 عام سينجح في تحدي عامل الزمن وإلهام منتخب البرتغال الموهوب لتحقيق أول لقب له في كأس العالم. أم هل تنهي إنجلترا بقيادة هاري كاين انتظارها اللي دام أكثر من 60 عام لإحراز لقب دولي كبير ثاني بعد التتويج الوحيد بكأس العالم عام 1966؟ هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة نجدها عادة في بطولة وصفها رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني إنفانتينو بنبرة متفائلة بأنها أعظم عرض شهده الكوكب على الإطلاق، وهناك غضب كبير حول التذاكر. لكن جيانيا إنفانتينو يعني قال متفائل باصطدام رياحات يمن التشيك خلال فترة الإعداد في ظل مخاوف تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف والسياسة والنزاعات. وأثار الارتفاع الهائل في أسعار تذاكر البطولة موجة من الغضب العالمي، وضعت الفيفا وإنفانتينو في موقف صعب للدفاع عن نفسها في صعيد العلاقات العامة مع الدول، بحيث أنهم يعني كثير مبالغين بأسعار التذكرة، فقد بلغ سعر أغلى تذكرة لنهائي كأس العالم 2022 نحو $1,600 بسعرها الرسمي. أما في النسخة 2026 فيصل سعر أغلى تذكرة رسمية يبيعها الفيفا إلى $32,970، رقم صادم جدا، رقم صادم للغاية. $32,970 سعر تذكرة، يعني سعرها هذا الرسمي اللي الفيفا يبيعوها بهذا السعر، فما بالك بالأسواق السوداء اللي تكون حاضرة دائما في بيع التذاكر. ويبدو هذا التضخم واضح في مختلف مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة، حيث لا تزال مقاعد كثيرة متاحة في أسواق إعادة البيع الثانوية رغم الطلب الكبير. حتى دونالد ترامب حليف إنفانتينو القوي أبدأ امتعاضه من الأسعار، معربا عن الدهشة اللي أسعار المباراة في تذكرة مباراة الافتتاح المنتخب الأمريكي أمام البرغواي في لوس أنجلوس يوم الجمعة، أول مباراة تقام على الأراضي الأمريكية، يبلغ $1,000. وقال الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست: لن أدفع هذا المبلغ أنا أيضا بصراحة. بينما يتحمل المشجعون أعباء تكاليف السفر إلى البطولة تساؤل، وآخرين ينتقدوا الأجواء العامة للمونديال التي تتأثر بالمناخ السياسي في الولايات المتحدة، وتعززت هذه المخاوف الاثنين عندما أسقط الفيفا حكم صومالي من قائمة حكام كأس العالم بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، وكان الحكم مستعد وأول حكم من الصومال يشارك في إدارة مباريات نهائيات عالمية، لكنه أعيد إدراجه عند وصول مطار ميامي الدولي يوم السبت. وقال الاتحاد الدولي أنه عاجز عن التأثير في القرار وأعلن استبعاده من قائمة الحكام البالغ عددهم 52 حكم. والله كثير من المخاوف، أنا ما أعرف يعني خاصة الشباب أنتوا والبنات، في كثير أيضا يتابعوا أجواء كأس العالم، إيش رأيكم بهذه النسخة اللي بدت بصراعات ومباريات قبل وقتها؟ اليوم نسمع عن هذا الحكم اللي تم استبعاده وإرجاعه، أيضا شفنا منتخبات من أمام بوابة الطائرة يتم تفتيشهم بشكل غير مناسب، بعض اللاعبين مثل قائد المنتخب العراقي اللي تم إيقافه في المطار لأكثر من 7 ساعات، وكثير من يعني الإشكاليات والتحديات اللي واجهوها منتخبات وصلت لكأس العالم في دولها الثلاث، وملاعب غير مهيئة للتدريبات وغيرها. يعني بالإضافة إلى فقرة سوالف الكافيه ونسأل عن المواقف المحرجة، ننقل أو نسمع معكم أجواء المونديال وكيف أنتم متحمسين له، وأيضا أبرز التفاصيل اللي جالسين نشوفها ونسمعها، ومش نشوفها ونسمعها فقط، هي واقع يعني حاصل مع منتخبات كثيرة، واللي نسأل الله لهم التوفيق خاصة المنتخبات الخليجية أو خلينا نقول المنتخبات العربية بشكل. شوية نرجع لغاني كأس العالم اللي كان في قطر، والنسخة استثنائية أعتقد قطر صعبت المهمة على دول العالم في أنها تتجاوز سقف طموح ونجاح وسلاسة الإجراءات اللي كانت في دولة قطر الشقيقة كأول نسخة لكأس العالم يتم تنظيمه في المنطقة، ولكن أكيد هي أجواء ما رح نطوفها، أجواء المباريات المتأخرة ولكن متحمسين لها.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: حالة الطقس صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8000100 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

حياكم الله من جديد مستمعينا، وإحنا وصلنا معاكم لساعتنا الأخيرة من مشوار البرنامج، وما زلنا نسألكم أكيد في تفاصيل سؤال حلقتنا لليوم في فقرة سوالف الكافيه. يعني شو أكثر موقف محرج صار لك في مناسبة، أي إن كانت هذه المناسبة، موقف تمنيت فعلا تنشق الأرض وتبلعك ولا تعيش هذه اللحظة؟ فخلونا نروح لمشاركاتكم على الواتساب على الرقم 935-1027. رسالة وصلتنا من أبو محمد يقول: مساء الخير، بعرس ولد عمتي كاشخ ومتكشخ وخنجر والحالة لله، ما ركزت على العجلة إني لابس زنوبة وانتو بكرامة إلا بوسط الحضور. تحصل أحيانا أو تطلع لك أنت واصل المشوار أو المول، يعني فردة اليمين غير فردة اليسار غير، وانت ما منتبه متهندم متكشخ تصير فبالك في مناسبة ولشخص قريب منكم، كل العائلة موجودة. الله يعطيك العافية أبو محمد، شكرا على تواصلك، وأتمنى أنك تتخطى الموقف خلاص. عاد إذا البيت قريب بقول، لكن عاد إذا بعيد

انزين هذه جديدة بالنسبة لي بس خلوني أقراها. في ملكة كنت لابس تقريبا نفس اللون اللي منسقين فيه أهل العريس بالضبط، وكل شوي حد يطلب مني مرة رتب ضيوف، مرة أجيب شيء، مرة أروح حي بالحلوة. حسيت نفسي ضمن اللجنة المنظمة بدون ما أعرف. أنا بصراحة ما أعرف أنتوا في مجالس الرجال في ناس كذا فعلا؟ يعني مثلا أهل المعرس كلهم يلبسوا نفس اللون، يتفقوا نفس اللون أو حتى نفس المصار، في كذا معكم أو لا؟ نقول هذا بس لبس شوي قريب منهم خلوه في اللجنة المنظمة. تحس أحيانا تندم ليش لابس نفس اللون، رايح راد طلبات، رايح راد. الله يعطيك العافية. خلونا نشوف رسالة أخرى. يسعد لي مساءكم كل خير، معكم زكريا الحديدي أبو يحيى. وايد مواقف في صد ضحك، يعني شاركنا شوي من هذه المواقف يا أبو زكريا. أبو يحيى. أبو زكريا كيف أخوي زكريا أبو يحيى، شاركنا. إنزين إذا خبرونا أكثر المواقف المحرجة اللي مرت عليكم في المناسبات، وأيضا إذا حبيتوا تخبرونا كيف تعاملتوا أو كيف تصرفتوا بعد هذا الموقف، ويعني أحيانا تجلس كذا جلسة وتستذكرها، أو يعني نفس اليوم فاتحين هذا الموضوع نحاول نرجع لكم شوي بعد تفاصيل ذكرياتكم مع المواقف المحرجة في المناسبات. يعني بالإضافة إلى هذا الموضوع، إحنا يمكن قبل شوي أيضا كنا فاتحين موضوع كأس العالم وتكلمنا أنه 6 أسابيع أكيد من الشغف والتفاصيل، إن شاء الله نتمناها تكون مميزة، لكن من أولها كذا الله يستر باللي جاي، يعني مع كثير من الإشكاليات اللي شفنا عدد من اللاعبين، عدد من الحكام، عدد أيضا من المنتخبات المتأثرة بعض التفاصيل، كم منتخب أعلنوا وانتقدوا أيضا ملاعب التدريب، وستشهد هذه البطولة أيضا اللي راح يقام مجموعة 72 مباراة في الدور الأول لإقصاء 12 منتخب فقط، مع تأهل 32 منتخب إلى الأدوار الإقصائية، أصحاب المركزين الأول والثاني من كل المجموعات 12، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحل المركز الثالث. البطولة أيضا سلسلة من الابتكارات الأخرى، فللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم ستتخلل كل المباراة فترات تبريد في منتصف الشوط، في إجراء يهدف إلى التخفيف من أثار الحرارة والرطوبة الشديدة المتوقع تسجيلها في العديد من الملاعب 16 المستضيفة لهذا المحفل الدولي، فراح يكون فيها كذا يعني دقائق تبريد، ونشوفها أحيانا في المباريات، ربما يعني في كأس العالم أول مرة نشوفها، بس أعتقد في المباريات وحتى في دورينا. تشتوين أنا قارنت دورينا بكأس العالم الحين الصيف فعلا. في الصيف يعلن الحكم في الشوط الأول والثاني أيضا دقيقة كذا استشفائية يتم فيها، يعني ممكن نسميها فترة تبريد فعلا لشرب الماء وأخذ القسط من الراحة، يعني مدة دقيقة. يعني هذا الأمر سيكون حاضر في كأس العالم لأول مرة، مع التوقعات أكيد لأثار الحرارة والرطوبة الشديدة المتوقع تسجيلها في الملاعب 16 المستضيفة لكأس العالم. سيتعين على اللاعبين والحكام التكيف مع قوانين جديدة عدة سيتم تطبيقها خلال البطولة، من بينها إلزام المنتخبات بإجراء التبديلات خلال 10 ثواني للحد من إضاعة الوقت، كما سيشمل تشديد مكافحة الإساءات العنصرية، تعريض اللاعبين للطرد بالبطاقة الحمراء في حال تغطية الفم باليد أو الذراع أو القميص أثناء مواجهة إحدى الخصوم. أما المباراة النهائية الشهر المقبل فقد تكون الأطول في تاريخ كأس العالم نتيجة قرار إقامة عرض فني على طريقة سوبر بول خلال فترة ما بين الشوطين بمشاركة
مادونا وشاكيرا وفرقة بي تي اس، وسيؤدي هذا العرض إلى تمديد فترات الاستراحة بين الشوطين من 15 دقيقة التقليدية اللي متعودين عليها بين الشوطين لأي مباراة في العالم إلى نحو 25 دقيقة بريك أو يعني راحة بين الشوطين، عشان فقط الأسماء اللي ذكرتها يقيموا عرض في الملعب. قوانين جديدة، تفاصيل، أحداث وأخبار سمعناها ورح نسمعها ونترقبها خلال الأيام القادمة مع أكيد انطلاق بطولة كأس العالم في الدول الثلاث بأمريكا والمكسيك وأيضا كندا بمعدل 16 ملعب. نتمنى تكون نسخة كذا استثنائية. خلنا نسمع بعد شيء من أغاني كأس العالم. مش نسمع ونرجع، في كثير من المواقف اللي المشاركين شاركونا عبر الواتساب راح أقرأها، سواء السالفة المتعلقة بكأس العالم أو حتى المواقف المحرجة اللي أحيانا ممكن الواحد يتعرض لها في المناسبات بعد هذا الاختيار.

يعني احنا شوي نشغل اغاني نستذكر فيها نسخة كأس العالم في قطر، بس يعني كانت ايام حلوة، ما تصيروا امريكا لو في قطر بنروح مرة ثانية، امريكا كندا المكسيك، ها شوف التأشيرة رايحين ولا

0: المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

طيب بعدين أنا بقولكم ودوني بحر فعلا في الأوقات اللي تحس فيها بالإحراج. فسؤالي لكم اليوم, أكثر موقف محرج مريت عليه في المناسبات على الواتساب 935-1027. يعني لحظة قلت فيها ودوني بحر مثلا, ولا عيش هذا الموقف.

بو يحيى يقول متحمسين لكأس العالم بس وقت المباريات الله يعين. والله الشغوف بكأس العالم أعتقد يعني حقيقي الله يعينه، لأنه توقيت المباريات فعلا محتاج أنك تخربط جدولك يعني خلال 6 أسابيع. مساء الخير والنور والورد المنثور والعطر والبخور، اسعد لي مساءكم بكل خير أم ناصر الهادي، حي الله وسهلا فيش أم ناصر على هذا الترحيب والدخول المسائي الطيب. ما شاركتينا أم ناصر إيش أكثر موقف محرج مريتي عليه في مناسبة؟ عندنا المنتخب الاسكتلندي ينتظر بفارغ الصبر إقصائهم من كأس العالم والعودة للديار بسبب الطقس الحار، حمر مساكين. هي والله بعض المنتخبات ما متعودين على كذا درجات حرارة مرتفعة، فالله يكون في عونهم سبحان الله. يعني هذه النسخة ما أعرف أحس فيها شيء كذا، ما أعرف، الله يستر بالأيام اللي جاية، ولكن أكيد الكل يتمنى أنها تكون نسخة جميلة. نحن حابين نستمتع أكيد بنسخة تليق بحجم اسم كأس العالم ووجود نجوم العالم في مكان واحد، مباريات وأجواء تنافسية كذا مميزة. يعني نتمنى التوفيق أكيد لجميع المنتخبات خاصة المنتخبات العربية. مشاركة أخرى يقول أنا عيل مرة متكشخ ومضبط أموري رايح ملكة حد من الأهل، وفي النهاية طلعت الدشداشة وايد قصيرة كنت متوى، وعلى طول سريع على دبة السيارة أغير ملابسي. أوكي بعد تبربك يعني محصل محط لك كبت بالسيارة، تصير هالمواقف، عبالك دشداشتك تلبس دشداشة أخوك وبعدين دبرت أمورك، أهم شي في الدبة لقيت لك بديل، والبديل هل مكواي ولا بعد تحتاج تروح مكان تكوي ملابسك. الله يحفظك، شكرا على تواصلك، آخر رقم 737. ورسالة أخرى يقول بدون ذكر أسماء، كان في ملكة أخوي وأنا مداوم بس ترخصت وما خبرت حد على أساس أسوي مفاجأة، دخلت البيت من الباب الخلفي ودخلت إلا وأتفاجأ الوالدة حاطة حريم المعازيم في غرفتي. من كثر الزحمة دخلت عليهم بالغلط وصرت صنم ما عرفت إيش أسوي. أعتقد هنا ينطبق عليك يعني المقولة اللي الواحد يقولها أحيانا أنه تمنى الأرض تنشق وتبلعني ولا عيش هذا الموقف، أنك تدخل الغرفة عساس أنها غرفتك، يعني المفروض أنها غرفتك، وتتفاجأ أن الحريم كلهم ملتمين بالغرفة وأنت تحتاج للغرفة خاصة من ملكة أخوك. يعني طبيعي أنك محتاج لأغراضك، وما أي أغراض، أنت لازم تكون متكشخ لأنه مش ملكة حد غريب، ملكة أخوك. بس حبيت وضعية الصنم، إن شاء الله تتخطى. شكرا على تواصلك، يعطيك العافية. وكثير من المواقف والتفاصيل يمكن اللي نترقبها خلال المناسبات تكون ما مقصودة، ولكن يعني لما نجي نتذكرها نتذكر فيها تفاصيل، يمكن نضحك على أنفسنا ويمكن نقول يا ليت أنا تصرفت كذا أو سويت كذا، بس يا ليت ذاك الوقت ما ينفع، خلاص حاول تتخطى عاد لأنه انتهى. أكيد شاركنا أنت عزيزي المستمع اللي جالس تسمعنا، شاركنا المواقف المحرجة اللي صارت لك على المناسبات على الرقم 9555107 9355107. ايش رايكم هالمره نروح نسمع من الاغاني الجديده لشيرين؟ نسمع ايش؟
اتباعا وراجعين.

المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التجربة.

0: الجديه. الصفا نفهم جوك.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا أفهم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها.

شو أكثر موقف محرج صار لك في مناسبة؟ ما زلت أقرأ مشاركاتكم مستمعينا واستقبلها على 935-1027 955-510-27. عندنا مشاركة أخرى يقول فيها المرسل:

أنا أسفة ضحكت قبل لا أقرأ الرسالة على صوت، ولكن حقيقي الله لا يحط معرس في هذا الموقف. يقول تعرضت لموقف جدا بشع، موقف سقوطي من كوشة العرس، كوشة عرسي، يا ريت العرس، لا كاتب كوشة عرسي، لحظة سقوطه من كوشة يعني معلش أنا حاولت أني ما أضحك بس تخيلت الموقف. طب أنت كيف تصرفت؟ إيش سويت يعني وأنت تسقط من كوشة عرسك؟ كيف تعاملت مع هذا الموقف اللي أنت لازم تكون موجود فيه يعني هذا عرسك؟ والله أنا أسفة ما كان ودي أضحك بس يعني ما عليش تتخطى، حاول إنك تنسى. رسالة ثانية يقول فيها، لا هذه بعيدة عن موضوعنا ولكن رسالة مسائية من سالم العاصمي، يقول الأثر الطيب داخل العائلة لا يقاس بكثرة الكلام بل بلطف المعاملة وصدق الاهتمام وحسن الخلق، الكلمة الجميلة تبقى والموقف النبيل يحفز في القلوب، ومن يزرع المحبة بين أهله يحصد دعوات صادقة وذكر طيب لا يزول أثره مع مرور الأيام. شكرا لك يا العاصمي على المشاركة، مساء الورد. فأكيد أنتوا خبرونا عن مواقفكم اللي مريتوا فيها، المواقف المحرجة اللي مريتوا فيها في العرس، ويمكن يعني كثير منا في المناسبات المختلفة سواء للقريبين منا أو حتى البعيدين، ولكن هناك مواقف ممكن نمر فيها نحس بالإحراج، ونتمنى أنه يعني فعلا يصير أي شيء يخلينا نختفي عن هذا الموقف المحرج. حلو هالشعور. نسمعه معكم بعدها نروح لخبر خاص بمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اللي أنهى أكيد معسكر الخارجي الأول بقيادة السكتاوي هناك بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد هذا الاختيار. حلو هالشعور.

هلا كافي. وختم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن برنامج الإعداد اللي وضع الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أكيد بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية خليجي 27 ونهائيات كأس آسيا 2027. خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في هذا المعسكر مباراتين وديتين استهلها بمواجهة المنتخب الإندونيسي واللي انتهت بخسارة قاسية لمنتخبنا، حتى ولو كانت مباراة ودية ولكن يعني قاسية هي الخسارة، ثلاثية نظيفة، ثلاثية دون رد، ومنح من خلالها الجهاز الفني الفرصة لعدد من اللاعبين للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية، خاصة هذه المباريات الأولى للمدرب الجديد، أيضا للتدقيق بتفاصيل فنية دقيقة لكل لاعب. عاد المنتخب في المباراة الثانية ليحقق فوز معنوي جديد على منتخب موزمبيق بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في ختام المعسكر، مقدما أداء فني جيد عكس التحسن ربما التكتيكي اللي شهد الفريق خلال فترة الإعداد، ومؤكدا على استفادة من البرنامج التدريبي والمباريات الودية اللي خاضها في جاكرتا.

0: وشهد المعسكر تنفيذ برنامج تدريبي مكثف ركز على رفع الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية للاعبين إلى جانب تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، حيث خاض اللاعبون حصصا تدريبية يومية سعى من خلالها الجهاز الفني إلى تقييم جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوياتهم قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة. ومثل المعسكر أول محطة خارجية للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب طارق السكتاوي، حيث أتاح للجهاز الفني فرصة تجربة عدد من العناصر الشابة إلى جانب اللاعبين أصحاب الخبرة والعمل على بناء مجموعة متجانسة قادرة على المنافسة في الاستحقاقات الخليجية والقارية المقبلة. احنا نتمنى كل التوفيق لأحمرنا، ويمكن هي بعض الأسماء الجديدة ولكن الأسماء هي نفسها في قائمة المنتخب، بس ما نعرف هل ستستمر هذه الأسماء في الفترة القادمة أم لا. بعد هذا المعسكر وبعض التدريبات والمعسكرات المتوقعة القادمة، هنا سيتم تحديد المصير الصفة أو الاختيار الأخير للمجموعة اللي راح يمثلوا المنتخب في الاستحقاقات الهامة القادمة، وأبرزها يمكن كأس آسيا وأيضا كأس الخليج. ونقول الحمد لله على السلامة. نجوم المنتخب والفريق والجهاز الفني والإداري اليوم يعودوا للسلطنة. وصلوا بالسلامة وعسى الله يحفظهم إن شاء الله. نقول الحمد لله على السلامة. صح الدنيا صيف وصعب نقول غيم يا غيم، بس احنا رح نسمعها. نسمعها ونتذكر هذه الأغنية دائما مع الذكريات الجميلة لمنتخبنا في استحقاقات ربما ماضية، ولكن نسمع غيم يا غيل. يا غيم يا غيل مين؟
1: أسود مخبورين.
0: لا لا لا لا، لازم أروح أشرب قهوة.
1: أسود أهل الناموس.
0: قهوة عمانية. يلا نسمع هذا الاختيار وراجعين.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: منير الحراسي على هلا اف ام.
1: مساء الوناس. أذكر من سنوات حضرت عرس المعرس وأهله، ركبوا الكوشة والخشبة رقيقة كانت، قبلهم طاحت وحدة تخص العروس لأن عليها وزن، الله يعطيها الصحة والعافية. من بعدها تمت الخشبة أرق أكثر، ويوم دخل المعرس وأهله كلهم في الخوشة متضحك، والعرس والعروسة يمكن ميتة ضحك على رايلها. الله يسعدهم، سوولنا فعاليات لا بعد اللي مصمم الكوشة أخو العروس. زين العروسة لو هدت شوي على الأقل هي الطبطب ما ضحكت، بس أتوقع نفس هذه المواقف الواحد ما يتحمل إلا يضحك. أنا ما كنت معاكم وتخيلت الموقف، بس بالك اللي موجودين في العرس. حلو، قلتي لي اللي مصمم الكوشة أخو العروس، حلو وايد حلو. شكرا على المشاركة. آخر رقم 606، يعني بديتيها حلوة مساء الوناسة. وهذه الفعاليات يمكن المواقف تكون محرجة لأصحابها، ولكن كحضور تشوفوها فعاليات وتونسها. يلا الله كريم، إن شاء الله كذا هم تخطوا هذا الأمر، وذكرى ما ممكن أعتقد أن ينسوها، خاصة في يوم مهم بالنسبة لهم، يوم فرحة الزواج، يوم العرس. شكرا على مشاركتك، وشكرا لكل من شاركنا في حلقة اليوم، سواء بمواضيعنا الرياضية أو حتى في فقرة سوالف الكافيه اللي من خلالها اليوم كنا نسأل أكثر موقف محرج صار لك في المناسبة، فسمعنا قصص وحكايات وتفاصيل مختلفة. عسى الله يحفظكم، أتمنى لكم مساء سعيد، ونتواصل إن شاء الله دائما على خير. تقبلوا تحيات فريق العمل، وشكرا لكم، مع السلامة.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: اسمعوا أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا اف ام.
1: ما علينا يا حبيبي

تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل

0: Abor abor mari kai
1: da mes da de mes me
0: asamoa baby abata abata abata.
2: تأسست الجمعية العمانية المتلازمة داون لتكون المظلة والبيت الآمن. نحن هنا لنقدم الرعاية، التوجيه والتمكين. هدفنا واضح، أن يحصل كل فرد من ذوي المتلازمة في سلطنة عمان على كامل حقوقه وتوفير سبل العيش الكريم له. نحن لسنا مجرد مؤسسة، نحن عائلة تكبر بكم ومعكم.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب
4: أنا أبقى.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

هل تعتقد أن تجربة واحدة لا تضر؟ المخدرات غالباً تبدأ بفضول أو تجربة مع الأصدقاء أو بدافع الهروب من ضغط أو مشكلة، لكنها قد تتحول بسرعة إلى إدمان لا يستهان بأي تجربة، فبداية بسيطة قد تقود إلى طريق صعب. الوعي هو خط الدفاع الأول. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
3: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء
4: بس طالب الجامعة يفهمها.
2: أنا رحمة محمد،
3: وأنا محمد الرواحي، في برنامجكم الأسبوعي
2: هلا اسكيويو.
5: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

جئنا إليك نطلب المعالي، نطلب العلم والخلق المثالي، نتحدى الصعاب وسهر الليالي في سبيل مجدك لا نبالي. تحية مسائية أينما كنتم مستمعين الأعزاء، طيب الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم الأسبوع اللي تعودتم عليه، برنامج هلا أسكيو. ساعة كاملة من الثامنة وحتى التاسعة نقضيها معكم في حكايات جميلة داخل الحرم الجامعي، نستمتع مع بعض، نحكي لكم عن شغف، عن إبداع، عن تفاصيل، عن طموحات تخص كل ما يخص طلبة وأحداث أو جامعة السلطان قابوس بشكل عام. طبعا مستمعينا الأعزاء، اليوم معنا موضوع جميل، موضوع شيق، نتحدث عن طالب طب ولكن في الجانب الآخر عنده هوايات، عنده شغف يمارسها بشكل طبيعي، وربما يعني قد تكون ربما رحلة الطب والدراسة قد تشغله نوعا ما يعني عن الحياة وتأخذ من الكثير من الوقت، لكنه أبى إلا أنه يعيش روح المغامرة ويستمتع بالسياحة والترحال في كل دول الجامعة. ورحب بكم مستمعينا أجمل ترحيب في هذه المحطة المسائية، نافذة من النوافذ نتكلم فيها عن جامعة السلطان قابوس، ولكن محطات جميلة ورائعة، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.

0: وعدنا لكم مستمعين الأعزاء في هذه المساحة المسائية نافذة نطلع عليكم من خلالها على موضوعات منوعة وأطروحات وكذلك ربما محطات تخص جامعة السلطان قابوس وكل منتسبيه. ونبدأ أولى فقراتنا اليوم بالأخبار كما اعتدتم علينا مستمعينا الأعزاء. في خبرنا الأول افتتح صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس الجامعة مختبر الاتصالات المتقدمة بكلية الهندسة. يمثل هذا المختبر قفزة نوعية في مفهوم البيئات التعليمية التقنية الذي يتجاوز كون مجرد حيز مكاني ليصبح منظومة تكنولوجية متكاملة. طبعا يتألف المختبر من 14 وحدة مختبرية متطورة صممت لتكون خلايا تفاعلية ترتبط جميعها بشبكة تحكم مركزية يقودها جهاز المشرف. وفي خبرنا الثاني زار الجامعة وفد من جامعة يلدز التقنية بجمهورية تركيا برئاسة الأستاذ الدكتور أيوب ديبك رئيس الجامعة، وطبعا ذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين. وكان في استقبال الوفد صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس الجامعة وبحضور عدد من المسؤولين بالجامعة. بلا شك تطرق هذا اللقاء استعراض التقدم الحاصل في الجامعتين وأوجه التعاون وما وصلت إليه من تقدم كبير على مختلف الجوانب ومنذ تأسيس المؤسسين. كما بحث عدد من مجالات التعاون المحتملة بين جامعة السلطان قابوس وجامعة يلدز التقنية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. كذلك في إطار الخدمات اللي يقدمها مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة ينظم المركز عدة ورش وجلسات مثرية خلال الأيام القادمة، منها ورشة كيف تسوق لمشروعك الناشئ اللي يقدمها الأستاذ بدر الصواف الرئيس التنفيذي لشركة زارق، والورشة الثانية هي ورشة التمويل الذكي لمشروعك التجاري من تقديم الدكتورة موز الحضرمي وهي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة، وغيرها من الورش اللي ما تتفوت. فحقيقة يعني فرصة لكل الطلبة ولكل المستمعين كذلك كل ما يخص جامعة السلطان قابوس بأنهم يبادروا بالتسجيل ويزوروا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا فيها كل التفاصيل وروابط التسجيل اللي تخص هذه الورش. في الخبر الآخر متابعين، يقدم مركز الدراسات التحضيرية بالجامعة برنامج صيفي لطلبة المدارس في شهر يوليو القادم، وهو بلا شك يعني واحدة من المناشط اللي تحرص عليها الجامعة تقديمها في كل فترة صيفية. يضم هذا البرنامج عدة ورش منها تعلم اللغة الإنجليزية، الرياضيات، تقنية المعلومات، إضافة إلى الأنشطة التفاعلية مختلف المجالات اللي تسهم في صقل الطلبة على مختلف الجوانب سواء كان رياضي، ثقافي، اجتماعي. تقدم لهم مهارات جديدة، أجواء ممتعة مفعمة بتجارب فريدة ومتنوعة تلهمهم، تصقل مهاراتهم، تحتويهم في فترة الإجازة الصيفية. هذه الفعاليات اللي تخلي الطالب أكيد بلا شك يتعلم، يستفيد، يحتك أيضا بزملائه اللي راح يشتركوا معاه، يكون علاقات، يتعلم من الأساتذة، يستثمر الإجازة الصيفية وأوقاتها، وهي أشوفها فرصة حقيقة يعني. فبادروا دائما بالتسجيل، وبادروا أيضا بتسجيل أبنائكم في هذا البرنامج الصيفي اللي تقدمه الجامعة. وهذه كانت طبعا أخبارنا في هذا الأسبوع، وأكيد أنه يعني اليوم طلعنا النتائج، نتائج فصل الربيع، فبشرونا كيف كانت النتائج. إن شاء الله تكون النتائج مرضية وطيبة وإلى مزيد من التقدم والتفوق لكل الطلبة اللي كل طلبة جامعة السلطان قابوس. وكذلك نقولكم إجازة سعيدة، واستثمروا دائما أوقاتكم، واستمتعوا أيضا بالإجازة الصيفية. فاصل قصير وراجعي لكم.
1: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: تحية مسائية لكم مستمعي الأعزاء، عدنا لكم مرة أخرى نكمل معكم فقرات ومحطات برنامج هلا اسكيو لهذا اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع. أكيد إحنا معنا يعني محطات وفقرات كذا يعني الواحد يستمتع وإحنا نحكيها على الهواء مباشرة. فأيضا نتحدث اليوم عن برنامج التبادل الطلابي، يعني واحد من البرامج المميزة اللي يخوض فيها الطالب تجربة، يتعرف، يذهب إلى بلد آخر، إلى جامعة أخرى ضمن نطاق آخر ربما في السلك الأكاديمي، يتعلم الكثير، يتعلم من المهارات أيضا المقررات، الاحتكاك بعالم آخر. فواحدة من التجارب المميزة اللي راح نتعرف على أحد الأشخاص اللي يخوض هذه التجربة وهي الطالبة ملاك بنت حارب الغافري من قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، اللي راح نتعرف مع بعض على حياة ملاك في تركيا. نقول مساء الخير ملاك.
1: يا أهلا، مساء الخيرات محمد، سعيدة جدا بهذه الفرصة بهذا التواجد وشكرا على اتصالكم.
0: واجب ملاك، وكذلك أيضا يعني تحية مسائية خاصة مني لك كزميلة تخصص خضنا تجارب كثيرة في قسم الإعلام، فأرحب بك أجمل ترحيب ملاك. وبداية نتعرف يعني ملاك على الأجواء في تركيا، فكيف الأمور هناك؟
1: والله الحمد لله الأجواء هنا طيبة وتجربة إلى الآن أكثر من رائعة أقدر أقول عنها، بس شوية حر مؤخرا يعني
0: نفسنا. طبعا ملاك بداية
1: لا أخرنا ما
0: نفسكم. نعم جميل. طيب ملاك، أنا والمستمع الكريم أريد نتعرف على يعني خطوة ملاك نحو فكرة التبادل الطلابي، فحكينا يعني من البداية إلى وصولك إلى المقعد إلى اليوم أنت في تركيا.
1: نعم، أول شيء رحلتي مع التبادل الطلابي بدأت من أول يوم دراسي في الجامعة. كنت دائما أشوف الفرصة تطرح وينالها طلبة ضمن شروط محددة ومعلومة يعني. وكنت أنتظر أني أستوفيها عشان أقدم، لكن للأسف تخصصي أصلا ما كان ضمن التخصصات المطروحة. بس هل ملاك تسكت تستسلم للواقع؟ لا، سعيت الحمد لله شخصيا بين الجامعتين، جامعة مرمرة في تركيا وجامعتنا جامعة السلطان قابوس. نعم. بشأن المواد والمعادلة ولغة الدراسة أيضا، وكانت عملية طويلة للأمانة لأن ما حد قبلي قرب، إلى أن تيسرت بحول الله ووافقت الجامعة وضمنت مقعد وقبلت لأكون أول طالبة إعلام تبعث ضمن برنامج التبادل الطلابي إلى جامعة مرمرة في تركيا.
0: جميل جميل، احنا فخورين حقيقة بهذه الخطوة. وربما ملك يعني قبل هذه الخطوة سبقتها إنجازات على مستوى السلطنة، على مستوى عمان شرفت القسم فيها كأفضل مخرجة وفزت بأفلام وفزت في أفضل المسابقات في عمان. فيعني ربما قد يكون التأخيرة فيها خيرة، يعني ذهبت إلى تركيا وانت حامل إنجازات. صحيح. معك
1: صحيح فعلا. أنا شعرت شخصيا أنه الله كان يجهزني لهذه الفرصة، كانت بخاطري فرصة الابتعاث من قبل حتى لا أدخل الجامعة. نعم. لكن سبحان الله، الله يجهزنا للفرص والله يرى فينا قدرات نحن ذواتنا ما نراها. جميل. فالحمد لله أنها أتت في هذا الوقت وبهذه الطريقة وبالأشخاص الرائعين اللي فيها.
0: جميل. طيب ملاك، نتحدث اليوم عن تجربتك الدراسية في تركيا وكيف أجواء الجامعة، أجواء الطلبة، أيضا البيئة اللي يعني تعيشيها حاليا، أهم المهارات الخبرات اللي اكتسبتيها خلال هذه الفترة.
1: نعم، هي التجربة إلى الآن الحمد لله لطيفة وميسرة، الله سخر لي الرفقة الأمثل على الإطلاق في هكذا تجربة وأمسي عليهم بالخير، هم الآن يسمعوني. كذلك يعني السكن لطيف ومشرفات وألطف، كلها كانت تسخيرات الحمد لله. والجامعة أيضا الدكاترة متعاونين معنا، وصح أحيانا يعني يكون فيه فجوة ثقافية لابد منها، لكن we managed to go along with it. ويعني للأمانة هذا كان شغفي من البدايات. أنا شخصيا نشأت في منزل يؤمن أنك ما تتعلم إلا إذا سافرت، وفعلا اليوم وبعد التجربة هذه أقدر أقول إني أفهم من وين جاء هذا الإيمان. سفر يعلمك عن ذاتك أكثر من أي شيء ثاني.
0: نعم جميل. طيب ملاك نتحدث عن تجربتك على ثقافة مختلفة، تحدث الحين عن الثقافة التركية، ذهبت إلى عالم مختلف، فنتحدث يا أبرز الأشياء اللي اكتسبتيها، اللي تعلمتيها، اللي كانت ربما جديدة عليك ولكن طوال هذه الفترة صارت جزء من حياتك.
1: نعم هو تقريبا أهم أو أول مهارة ممكن تخطر على بالي الاعتماد على النفس كل شيء، مش بس الأشياء المادية والحسية البديهيات يعني، حتى عاطفيا المغترب لازم يتعلم يقود ذاته يعني ما عندي ماما وبابا وأختي عشان أشتكي لهم.
0: بالضبط.
1: I only got myself and myself only. وما كانت التجربة هنا في تركيا غريبة، شخصيا زرت تركيا في قبل هذه التجربة لسنوات ومرات عديدة، وأتحدث اللغة بمستوى لا بأس به، وأغلبنا نشأ على حس المسلسلات التركية في بيوتنا يعني، فما أنها كانت تجربة غريبة تماما. وما كانت الفجوة الثقافية الهائلة هذيك، لكن تبقى العادات اليومية واختلافات بسيطة يعني لا تكاد تذكر.
0: جميل.
1: هذا إلى الآن يعني.
0: رائع. أكثر العادات اللي جذبت يعني لفتت انتباهك وانت تعيش هذا الأيام، عادات تركية، ربما مواقف حصل لك فعلا أنه استشعرك ذاك الموقف ولا زال يبقى يعني في الذاكرة خلال هذه الرحلة؟
1: هو مثل ما قلت لك يعني ما كانت عادات يعني شاذة كثير، عاداتهم بما أنهم مجتمع مسلم،
0: نعم،
1: أو في أغلبه مسلم، فكانوا يشبهون في كل شيء تقريبا أو في أغلب الأشياء خلينا نقول، ربما عادات. لكن من الأشياء الطريفة يعني اللي أذكرها ودائما لما نتكلم مع أو ندردش مع الأتراك أو الصحبة اللي كوناها من الأتراك هنا، دائما يشدني عاداتهم في الزواج، مختلفة تماما عن عاداتنا في عمان، وعندهم عادات طريفة كذا وتقاليد في العيد أيضا، في الزواجات والاحتفالات ما قبل الزواج، الحنة، حنة العروس، حتى الحنة في أي مناسبة فرح ما شرط عرس يعني، فهذه عاداتهم وتقاليدهم أوقات الفرح جدا آثرة وجدا مؤثرة.
0: جميل. وهو واضح أساسا من المسلسلات يعني. طيب بالضبط. طيب ملاك أريد أسألك، بحكم أنت أول طالبة يعني طالبة من قسم الإعلام تذهبي لدراسة المقررات، مقررات يعني مقررات الإعلامية خارج سلطنة عمان أو خارج الجامعة الحين في تركيا، فنتحدث عن هذا الجانب ملاك وكيف تجربتك.
1: نعم.
0: من خلال هذا المشوار
1: تقصد كدراسة أكاديمية يعني؟
0: أيوة بالضبط، أقصد كدراسة أكاديمية يعني كيف كان معايشتك لهذا الجانب وكذلك تأقلمك مع المقررات، هل هناك في فوارق كثيرة أوجه التشابه اللي بيننا وبينهم يعني؟
1: هو المدة إلى الآن 6 أشهر تقريبا يعني، ومن أبرز الأشياء اللي تعلمتها إلى جانب طبعا أنه أنا أدرس تخصص الإعلام هنا يعني اسمه مختلف شوية، إذاعة وتلفزيون وسينما يعني، ومركزين أكثر على دراسة السينما، وهذا شيء جدا interesting لأن نحن في قسم الإعلام ندرس سينما، لكن هنا تركيزهم الأساسي أو توجههم الأساسي نحو الـ AI والسينما، فمحتويات المواد الإذاعية والتلفزيونية أغلبها توجهها كمناهج نحو دراسة السينما بما أنه التوجه الجديد للعالم الآن.
0: بالضبط.
1: فأنا حابة هذا التوجه وهذا الوعي اللي عندهم واللي التمسته في كادرهم التعليمي والأكاديمي. أما بالنسبة للطلبة يعني ما كانت يعني ما كان الاحتكاك المتوقع بما أن نحن 6 أشهر أو حتى 5 أشهر، فما قدرنا ننغمس مع الطلبة ذاك القدر المتوقع. عزائي يمكن أنهم كانوا لطيفين معنا ويحاولوا بطرقهم البسيطة أحيانا أنهم يكسروا الحاجز اللي بيننا. كذلك نحن في القسم هذا تحديدا أول طلبة.

0: وكشخصية أيضا، أو هذا ما أرجوه على الأقل يعني. أصلب عاطفيا تجاه كل العراقيل والمسؤوليات اللي كنت أشوف أنها أكبر مني. كذلك تأكدت أني أحب أتعلم أكثر عن الشخص الآخر، لأن السفر يراويك أنك ما وحدك في العالم، شعوبا وقبائل عشان تطلع وتخرج وتتعرف عليهم. وبعيدنا عن الدراسة ولقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق،
1: صحيح.
0: السير هنا أمر صريح بالتجول والترحال في الأرض، وهذا ما محكور بس على فرصة التبادل طبعا، بل على السفر بشكل عام. فأتوقع هذه من أكثر الأشياء اللي يعني لاحظتها في ذاتي.
1: جميل. أهم يعني نتحدث كختام، ربما يعني ختام هذا اللقاء، ملاك نصيحة توجهيها للطلبة الراغبين في خوض هذه التجربة اليوم اللي على مقاعد الدراسة، اليوم اللي أيضا اللي يسمع ولي ملاك، فأهم الرسائل اللي توجهيها خلال هذا اللقاء ملاك.
0: نعم، ختاما يعني أقدر أقول إنه أي حد يسمعني، لو جاتكم الفرصة روحوا، وحتى لو ما جاتكم، لأنه ما بالضرورة الفرص تنعرض عليكم وتأتيكم في ملعقة من ذهب جاهزة مجهزة، تعالوا وشاركوا وانضموا، لا، أنتوا سعوا لها. السفر في بداية العشرينات تجربة ما تتكرر، تجربة أبدا ما تشبه الماستر أو حتى الدكتوراه في الخارج، بعدين لها تجاربها الخاصة فيها اللي بتضطر تخوضها وأنت لازلت لين وهش، هشاشة بداية العشرين المعتادة.
1: جميل.
0: It would definitely hit different لو
1: أخذت
0: مثل هذه،
1: فأنت تلي
0: ريكوماند إن شاء الله.
1: جميل جميل. وربما يعني الإمام الشافعي دائما يعني في بيت شعري مشهور يقول لك: سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فأعتقد أنه ربما صحيح. يعني كل هذه الكلام يؤكد ذلك ملاك. احنا شاكرين لك وجودك معنا، يعني تواصلك الدائم معنا، وكذلك أعتقد أكيد أن عندك ربما التزامات، عندك ظروف خاصة هناك، ولكن يعني شاكرين لك وجودك وقبولك الدعوة أن تكوني معنا في برنامج هالأسكيو لحلقة اليوم.
0: شكرا محمد، جزاكم الله خير.
1: شكرا جزيلا لك ملاك، وإن شاء الله على تواصل دائم، ونشوفك على خير دائما في أعلى المستويات وفي المنصات بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا ملاك.
0: شكرا.
1: مع السلامة. فاصل مستمعينا وراجع لكم إن شاء الله.
2: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.

0: استوديو. نتحدث اليوم عن يعني شخص عزيز من دولة الكويت الشقيقة، جاء هنا إلى سلطنة عمان بهدف الدراسة، لكن رحلته طبعا ما اقتصرت على مقاعد الجامعة، وأساسا يعني تجول في ربوع محافظات سلطنة عمان من أقصاها إلى أقصاها، وشملت الأودية، الجبال، الشواطئ، نقول السيوح، أعماق البحار، تجربة مختلفة من الغوص، من المغامرة، من الترحال، من الاستكشاف، من هكذا ممارسة الهواية بشغف بحب. نتحدث اليوم عن طالبة طب صانعة محتوى أيضا سياحي، محبة للمغامرات، محبة للاستكشاف. أكيد والأجمل اللي يعني نقلت كل هذه التظاهرات عبر منصاتها يعني المختلفة، منصات التواصل الاجتماعي وعبر حساباتها، فنوجه لها أيضا تحية بحكم أنها يعني نقلت الأجواء أو المرأة أو المناشط السياحية والوجهات في سلطنة عمان للعالم. فباسمي وباسمكم نرحب بضيفتنا الكريمة فجر الدوسري، طالبة دولية تدرس بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سلطان قابوس، ونقول لك مساء الخير فجر.
1: هلا والله.
0: يا مرحبا، مساء النور. أول شيء كيف الحر؟
1: الحر وايد حر بس عادي عندنا أكثر.
0: لا هو صح، وعندكم أكثر طبعا. بداية طبعا حكي لنا كذا من البداية فجر، 2018 جيتي من الكويت إلى عمان، كيف كانت البداية؟
1: هو الصراحة بالبداية أصلا ما كنت عارف أن في دراسة بعمان، فبس كنت رايحة يايبة معدل عالي ورايحة تعليم العالي، وكان هدفي أهم شيء أني أدرس طب، وعلى الأساس أنه نفس العادة يا أما يروحون أوروبا يا أما هالدول. وانصدمت أنه في منحة لشخص واحد في عمان، فأول ما اقترحت الموضوع حق أمي، مع أن أمي عمرها ما زارت عمان، بس على طول قالت أن شعب مسالم وناس طيبة، وحست براحة يعني كبيرة، قالت لي لا روحي استخيري وسجلي، وبإذن الله إذا هذا المقعد يعني هذا المكان خيرة لي أخذ هالمقعد، لأنه هو مقعد واحد بالنهاية.
0: صحيح.
1: لا خلاص يعني، وصج سجلت وطلع لنا المقعد من نصيبي.
0: جميل، سجلت في المقعد وحصلت عليه.
1: حصلت عليه.
0: فجيتي لعمان، كيف كان انطباعك الأول؟
1: أول شيء طبعا كنت متوترة، لأنه يعني حياة جديدة، أنا جاية حياة جديدة وبلد أول مرة أزورها.
0: جميل.
1: يعني كل ما سألت أحد حتى يعني يقولوا لي ناس طيبة، بس غير أكثر من كذي ما كنت أعرف. بس أول ما جيت حسيت إنه صح كلامهم، يعني حرفيا من أول ما من المطار واصلة وكلهم يقولوا حياك الله وديبتك الثانية ولا تحاتين، حتى إذا قلت حق أحد إن أنا مبتعثة يزفوني يقولوا لي لا أنتي بديبتك أنتي مع أهلك ما تقولين كذي.
0: على العين والرأس طبعا. أكيد إن اليوم المجتمع العماني، كل مجتمع سواء كان تحدث المجتمع العماني، المجتمع الكويتي، الخليجي بشكل عام، يحمل عادات تقاليد مختلفة. يعني شيء اللي لفت انتباهك، كيف بديتي انك تتعودي على العادات اللي هنا في عمان بحكم انك حين صار لك فترة طويلة، فكيف كان يعني الانطباع في البداية، العادات اللي تعلمتيها في ذيك الفترة؟
1: هو يعني الأشياء اللي لاحظتها انهم ملتزمين باللبس الرسمي، وهذا شيء وايد حلو، وانهم يعني متمسكين بالعادات والتقاليد.
0: جميل.
1: فهالشيء وايد عجبني، واللي عجبني أكثر إن أنا أبدا ما كنت أعرف يعني وايد أشياء عن عمان، يعني انصدمت إن كل هذا موجود وأنا ما أدري، يعني كل هالجبال كل هالجمال موجود يعني فرق ساعة ساعتين من الكويت وأنا مو عارفة عنه.
0: جميل.
1: فكان وايد حلو، بس كان أصعب شيء عندي مشكلة اللهجة، خاصة إن اللهجات وايد مختلفة بعمان. انزين، فكان عندي مشاكل باللهجه، خاصه ان انا جاي اتدرب بالمستشفى، بس مع الوقت تعلمت يعني. أكيد. كلمات
0: بالضبط، خاصه التخصص يعني انت تحتكي بالناس. واحنا شوي العمانيين عن لهجتنا تختلف عن لهجتكم
1: بالضبط،
0: فبعض الكلمات، ايش الكلمات اللي تعلمتيها؟ انا اريد اسالك هذا السؤال.
1: تعلمت صولان يعني ألم.
0: أيوه في المستشفى.
1: وعنان.
0: أيوه.
1: يعني أغلبهم الكلمات الطبية اللي، وصديقاتي كانوا يعلموني كلمات يعني هو شوية ضحك.
0: هي عنان وصولان هي قريبة يعني من بعض.
1: أوكي.
0: تروح في العظام يعني. إنزين حلو. طبعا نتحدث اليوم عن هواياتك. مغامرة، محبة للسفر، محبة للترحال، حدثينا عن هذا الجانب، عن هذا الشغف، ومتى بدأ؟
1: شوف، بالبداية أبدا ما كنت أعرف أني أصلا أحب هالأشياء أبدا. يعني كنت بالكويت، يعني إحنا غالبا بالكويت ما عندنا جبال، ما عندنا أودية، غالبا بس مولات، مطاعم، ما عندنا هالأشياء. فأول ما جيت عمان بالبداية بكل صراحة كنت أقارنها بالكويت وأقول أوف ما في وايد، يعني مولاتنا أكبر، مطاعمنا أكثر. بس بعدين استوعبت شغلة إن لا، أنا ليش أقارنها بالكويت؟ أنا أيوة أشوف شنو المميز بعمان وأجابة.
0: جميل.
1: وقتها بديت أجرب اللي هو الهايك. أول شيء جربته الهايك، وكان أول هايك لي بميبام، وادي ميبام.
0: أيوة جميل.
1: فبعدها اكتشفت أني أصلا وايد شاطرة بهالشيء، يعني مع أنه كان أول هايك لي وكان في إنزال، بس ما خفت يعني واستمتعت وايد. فقررت أنه لا، راح أروح وأجرب وأجرب، وبديت أجرب أكثر من شغلة، مو بس الهايك. بديت أجرب خيول، بديت أجرب غوص وغيره، واكتشفت أني وايد أحب هالأشياء وتعلقت فيها، يعني وصرت أعرف أن عمان مميزة بهالأشياء.
0: جميل. وخاصة هذا احنا يعني عندنا فيه اهتمام كبير، خاصة اصحاب يعني هواة نتكلم عن الهايك، في اهتمام كبير، في نشاط كبير بامكان الشخص اللي يحب هذا الشيء انه يخوض المغامرة. يعني اذكر حتى في منخفض المسارات اللي صار معنا بعد عيد الفطر مباشرة، انا كل ما اتواصل مع شخص محب للهايك يا يرد علي بعدين يا مشغول، وين يقول لي كنت هايك؟ الحين وقتنا، الحين صارت الأودية يعني ممتلئة، في براك وفي كذا. فهذا الجانب جميل. أهم الوجهات السياحية اللي زرتيها في عبان، وإيش الأماكن اللي زرتها؟ طبعا
1: والله زرت وايد، يعني لدرجة أني ما أتذكرهم، بس الأماكن اللي وايد أحبها سد وادي ضيقة، ميبام طبعا لأن أول مكان رحت له.
0: جميل.
1: وايد أحب الديمانيات.
0: جميل. وصلت إلى جزر الديمانيات.
1: أيه
0: خلاص، يعني ما شاء الله، من الشمال للجنوب، من الغرب للشرق، رحت الداخلية، جنوب الباطنة، أيه شمال الباطنة.
1: طبعا رحت الداخلية، طبعا نزوة معروفة.
0: جميل جميل. كنت قبل اللقاء كنت أسولف معك بخصوص أن ذكرت أنه يعني البيوت القديمة أو يعني البيوت القديمة اللي تم ترميمها وتم تحديثها، أنت قلت أنه ما بنفس، يعني بنفس، ما في فرق، بنفس الطابع. فإيش اللي لفت انتباهك في هذا الجانب؟
1: وايد عاجبني بعمان ان هم يحاولون يحافظون على الشكل التراثي والشكل القديم. يعني مثلا بنزوة غيروا اغلب البيوت القديمة، يعني من بيت مهدوم لكوفي مشهور، بس بنفس الطابع، ما غيروا. صحيح. تماما. وحتى مثلا موضوع ان ما في ناطحات سحاب بعمان، جدا حلو مميز. يعني هم محاولين أن يحافظون على شكل الجبال والشكل الطبيعي، ويحاولون يعني مبانيهم وايد متأثرة بالثقافة الإسلامية وبالمباني القديمة.
0: جميل. حبك لهذا الجانب صرت أنك تواكب أيضا الحداثة، وتواكب أيضا نتكلم عن مواقع التواصل الحديثة. عندك حساب نشط ما شاء الله بالتجارب، فكيف تجربتك مع الحساب، وانك ايضا تعيش المشاهد ومتابعينك ايضا مع اجوائك بالضبط اللي تعيشيها؟
1: يعني المتابعين خاصة اللي من برا عمان وايد انصدموا ان كل هذا موجود بعمان، وهالشيء وايد عجبني، لان احس عمان تستاهل صراحة. يعني هم ما قصروا معاي، ومو حابة أقصر معاكم.
0: جميل.
1: فخاصة إن لما أشوفهم متحمسين ويقعدون يقولوا لي إن نبي نزور عمان، نبي نيجي عمان، فوايد استانس. وايد يو وايد يو من الكويت لعمان بس مجرد إنهم شافوا حسابي.
0: جميل. وأنا يعني بلسان كل عماني ومن هذا المنبر، منبر ومايك إذاعة هلا فاب، أوجه لك كل التحية وكل الشكر أنك يعني نقلتي كما يقول تفاصيل بلادنا، وروجتي يعني عن السياحة، فكل الشكر لك.
1: والله تستاهلون.
0: نتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي اليوم، فجر أكيد نتلعب دور كبير في الترويج، وأكيد لما عكستي الأماكن اللي رحتيها صار لك يعني ردود فعل أنه لا، إحنا نريد نجي عمان، هذه عمان، هذه جمال عمان. فنتحدث عن هذا الجانب من خلال تجربتك، كيف تشوف أن هذا الجانب مهم أن الشخص يوثق اللحظة؟
1: شوف، بالنهاية إذا الشخص ما شاف المكان شلون يدري أنه هو موجود؟ يعني أنا شلون أعرف أن فيها كل هالجمال وأنا مشايفته؟ فإحنا الحين حتى لو نبي نطلع أي مكان، راح تطلع تدخل على مواقع التواصل، تشوف بوست عن المكان، تشوف صور، تشوف فيوز، عشان أنت تختار انه لا ابي اروح هالمكان. فهو نفس الشيء بالسياحة.
0: جميل.
1: فانا لازم اشوف المكان، لازم اقرا الريفيوز زين عشان اعرف ان المكان حلو واتحمس وابي اروح.
0: جميل. يعني السؤال الاهم اللي اريد اسالك اياه والحين بدخلك في محور اخر. طبعا نتحدث عن تجربتك في جامعة السلطان قابوس، دراستك للطب. حدثينا عن هذا الجانب، ومن تخلصي بربط لك بمحور آخر. اليوم أنت تمارسي شغف، يعني هوايات، مغامرات، استكشاف، بحار، جبال، غوص، بدخلك في هذا الجانب. فالحين كلميني في البداية عن تجربتك في دراسة الطب بجامعة السلطان قابوس.
1: والله الصراحة بالجامعة أبدا مو مقصرين أبدا حافين، حتى الدكاترة لما يشوفوني يستنسون وايد إن إحنا عندنا طالب، يعني هو لأن الجامعة أغلبها عمانيين، فلما يشوفون طالب معماني حيل يكونون مرحبين فيه، وخاصة إن في مركز مكتب ثقافي بجامعة السلطان مسؤول عنه، يساعدوننا دائما ويحاولون يسوون لنا رحلات عشان نشوف عمان أكثر، ودونا وايد أماكن، ودونا بدية وخلونا نشوف، يعني حتى ودونا مطرح يعني. جميل. ودائما يكونون معانا دائما متواجدين، فابدا مو مقصرين. وحرفيا حتى الدكاتره دائما يقولوا لي نفس الكلمه، انت مو مبتعثه، انت مو مغتربه، انت بين اهلك وناسك، وابدا ما يقصرون. يعني مثلا اخر شيء صار تعرف بسبب الظروف اني ما قدرت ارجع بالعيدين.
0: ايوه
1: ما قدرت ابدا ارجع، يعني اخر مره راجعه الكويت 2025، وبمجرد ان عرفوا هالشيء اني انا ما مقادرة أرجع الكويت حرفيا كلهم عزموني على العيد
0: ما شاء الله.
1: فيعني أصلا محتارة أروح عند منو منو، وصج رحت وكليت شوى واستقبلوني من أول يوم لآخر يوم، جدولي مزحوم أكثر من العمانيين.
0: وكيف كان العيد بالضبط؟
1: وايد حلو، حتى أعطوني عيدية. أعطوني عيدية
0: عبقاسميني. طيب دائما في فكرة، يعني دائما يقول لك أن طالب الطب يعني يعيش في عالم مختلف، دراسة أكاديمية شوي ما نقول صعبة بس لها خصوصياتها، لها ظروفها الخاصة تختلف عن طالب متخصص في تخصص آخر، ضغوطات مستشفى، مواد مختلفة. عالم الطب له رمزياته، له دلالاته، له خصوصيته. فكيف بين توفق بين الجانبين، بين شخص يمارس هواياته بحب بشغف بترحال وما شاء الله نشيطة وزرت دول مختلفة، وبين انك تدرس الطب؟
1: شوف يعني الطب هو مو منك بتدرس بس 7 سنوات وتخلص، هو اصلا 7 سنوات وايد.
0: صحيح.
1: بس هي مو بس، هو طول الحياه، خاصه ان الطب يتجدد، بعدها لازم تخصص، بعدها عشان تصير استشاري، فالعمر وايد طويل. اذا انت من بدايه المشوار ما راح تعيش حياتك ابدا، يعني حط ببالك هذا طول العمر، انت طول عمرك ما حتعيش حياتك. فلازم الشخص قبل لا يدخل طب متاكد ان هل هو بيتحمل هالمشوار كامل، هل يقدر يعطي اهله حقهم، هل يقدر يعطي نفسه حقهم. انا بالنسبه لي اشوف الطب انت قاعد تشتغل وقاعد تدرس حق المرضى مو حقك، يعني هو شيء يعني انت قاعد تضحي بحياتك وجزء كبير من حياتك حقهم، فانت لازم تعطي جزء صغير ولو جزء صغير حق نفسك.
0: جميل.
1: فوايد دكاترة بعد ما يخلصون 7 سنين وبعدها تخصص 7 سنين، فيصلون بعد 14 سنة بعد ما يروح شبابهم تيل لهم لحظة إدراك إن هم ما سووا شيء بحياتهم، حرفيا هم بس كانوا مجابلين الكتب. فهني وايد راح يندمون انهم ضيعوا طول هالعمر، خلاص يعني شباب ما راح يرجع يعني، فيبدون مشوار الشباب بعمر متأخر. فأنا هذا الشيء كان يخوفني وايد، فقلت لا لازم أحاول أستغل ولو يوم بالأسبوع، حتى أحيانا يوم بالأسبوع، يعني يوم كل أسبوعين.
0: جميل.
1: بس إذا أبي أفرغ هالوقت أفرغ على شيء يسوى.
0: طيب فقر، ربما نقول انت وخلال حديثك، لانك لما كنت اسولف معك قبل البرنامج قلت لنا يفرق من دكتور الى دكتور، بعض المرضى انك محتاج انك تحتويهم
1: صحيح
0: باسلوبك، انك تدردش معهم، تسولف، يعني تستشعر اللي هو يحس فيه ممكن، يعني والكلام له اثر، واكيد ان الدكتور يعني هذا رساله في النهايه هو يؤديها تجاه المرضى. فممارسه للهوايات يعني إعطاء الجانب الاجتماعي حقه، هل هذا يأثر على عمله وله دور كبير؟
1: طبعا طبعا، يعني المريض يعني راح يفتح حق الدكتور اللي يكون جيد اجتماعيا، مو بس مو هو بس شاطر بالدراسة، لازم يكون جيد اجتماعيا، عارف شلون يكلم المريض، عارف شلون يخلي المريض ياخذ راحته، ما يخليه متوتر، او يعني هو كافي بيئة المستشفى، ما هي البيئة يعني ما في شخص مستانس انه رايح المستشفى.
0: صحيح.
1: حتى تعرف تسولف معاه، تاخذ تعطي معاه، تخفف عليه. فالدكاترة اللي بس تعودوا على الدراسة وحبسوا نفسهم وما قعدوا يسولفون مع الناس أو يكونون جيدين اجتماعيا، راح يأثر وايد مع علاقتهم مع المرضى. بالنهاية يعني المريض والدكتور هذه يعني لازم يكون بينهم علاقة خاصة، للتخصصات اللي محتاجة تشوف المريض أكثر من مرة، فوايد يأثر على العلاج، وايد يعني يأثر على راحة المريض، يعني عشان هو يقدر يسولف معك، يعطيك، ما انه يلا بسرعة ابي اخلص ابي ارجع الدكتور، ما انه ياخذ يعطي وايد.
0: بالضبط.
1: فوايد تفرق.
0: صحيح بالضبط. يعني احنا لما نجيب ضيف كذا متعدد المواهب متعدد الهوايات عنده نشاطات مختلفة، فمرات نحتار وش المحاور اللي نسأله. دخلك الحين على محور الغوص، بديتي بالغوص، صار عندك شغف كبير، وصولك الى مدرب في الغوص، تقدمي دورات، فحكي لنا في هذا الجانب وكيف طورتيه.
1: هو أنا من عرفه وإنه في طالبة كويتية بعمان كانوا دائما يقولوا لي إنه ليش ما تغوصين، يعني حرفيا أغلب الغواصين اللي بالخليج يزورون عمان عشان الغوص. فقلت إنه ليش ما أجرب، ومع إني ما كنت أعرف أسبح ومع إني كنت أخاف وايد من الماي، بس قررت إني أجرب. وجربت أول مرة بس كانت بالكويت خلال العطلة، لأن احنا عندنا بأول سنين عطلة 3 أشهر، فقررت أني أستغل هالعطلة.
0: ممتاز.
1: ودخلت دورة غوص. بالبداية حاشني بانيك وما قدرت أغوص، وأجلت الموضوع حتى يعني كنت أتهرب من الغوص من الخوف. بعدها يعني بسنة قدرت أكمل أول ليسن، يعني أول ليسن خذيته بسنة.
0: أيوة.
1: اللي الناس تاخذه بخمسة أيام بأسبوع تخلصه، أنا خلصته بسنة.
0: جميل.
1: بس سبحان الله يعني بعد ما راح هذا البانيك والتحدي، لأنه ما في أحد مثلا بالعائلة يغوص من قبل، ما أن تعلمت السباحة من الصغر، فسبحان الله بعد ما خذيت أول ليسن اللي هو الأوبن ووتر، لقيت نفسي قاعد أدخل على اللي بعده واللي بعده واللي بعده، ولين وصلت مدربة.
0: جميل. أكيد. وأنه تجربة الغوص تجربة فريدة، يعني مثل ما قلت أنك يعني أول شخص في العائلة وكذا، وممكن يعني الغواصين قليلين. فنتحدث إيش الأشياء اللي تعلمتيها على المستوى الشخصي اللي غير في فجر اليوم وصولك إلى مدربة؟
1: هو أول شيء تحدي الخوف، إن أحاول أجرب ومو يعني وأدور، يعني أنا إذا ما جربت مرة عمري ما بعرف إن أنا حبيت هالشيء أو أنا جيدة بهالشيء، فأنا لازم أجرب مرة، أعطي نفسي مرة، مو غوص، يمكن خيول، يمكن هايك، أعطيها فرصة مرة، وما تدري يعني يمكن تصير هذا يعني رحلتك أو تدش بهالعالم.
0: جميل.
1: وأكثر شيء يعني شجعني على هالشيء هو أن عدد المدربات قليل، يعني كان أغلبهم من الرجال، وانت عارف يعني البنت ترتاح حق بنت، فأنا حبيت أن أعطي البنات هالفرصة، أن يعني مو لأن مثلا هما مو حابين أن ما يطلعون على العادات والتقاليد مثلا، ويفتحون أكثر مع بنت.
0: أكيد.
1: فلما تكون بنت وبنت أو مثلا رحلة كلها بنات، رح يأخذون راحتهم، ما رح يخالفون عاداتهم وتقاليدهم، رح يكونون مرتاحين أكثر.
0: أكيد.
1: فأنا وايد كان هذا أكثر سبب خلاني أبي أصير مدربة، عشان أعطيهم هالفرصة.
0: بالضبط. وتفتح لهم مساحة أوسع وفرصة أكبر، وأيضا اللي مثلا يقنع أهله ممكن يجي، وخاصة كما قلت تكوني قريبة منهم، عكس ممكن المدرب بعض الأشخاص اللي يعني يتخوف وعنده مثلا مشاكل سواء كان الخوف أو أنه عنده ارتداد يتردد.
1: صحيح.
0: كثير، فهذه الفجوة راح تتقلص. زين جميل. يعني في أكيد أن تجربة الغوص كما قلت لك ما تخلو من المخاطر، هل هناك في تجارب لا زالت عالقة في ذكرياتك؟
1: الحمد لله لا.
0: جميل.
1: ما كان فيه، بس يعني كان أغلب المشاكل اللي هو يعني أنا ما أشوفها مشاكل، اللي هو أخوف الطلبة، بس الحمد لله أنا بالي طويل، لأن أنا أوريدي كنت أخاف فحاسة فيهم، فهو خوف الطلبة يمكن معي هم يعني، بس لا يعني دائما تمشي الأمور طيبة، وكافي سعادتهم بعد ما يخلصون يكونون وايد فخورين بنفسهم ومستانسين بالإنجاز اللي سووه.
0: جميل. طيب أنت يعني عندك هوايات في الهايك ويعني تمشي في الجبال والبرك المائية وكذا، جانب الآخر في البحر وغوص، فأيهم الأقرب لقلبك؟ وش الشيء اللي تفضلي يعني؟
1: هو الصراحة أنا أحب التغيير، يعني تلاقيني يوم فوق الجبل، يوم أغوص، يوم أركب خيول، أنا وايد أحب التغيير يعني.
0: جميل.
1: أي بس يعني أتوقع إن البحر أقرب لي.
0: جميل. هذه النشاطات اللي تمارسيها إيش اللي غير فيكي من مفاهيم السفر أو الترحال أو ممارسة هذه الهوايات؟ على ما أعتقد هي مصدر تعليم للشخص وتصقل الكثير، يعني سواء كان ولد أو رجل أو امرأة، فالأشياء اللي باعتقادك الأشياء اللي ممكن الشخص يتعلم فيها من خلال تجربتك اللي تعلمتي يعني؟
1: طبعا تغيرت وايد شخصيتي، يعني احنا خلال انت تروح اي رحلة سواء كانت غوص سواء كانت هايك، انت مو بس قاعد تسوي رياضة، انت مو بس قاعد تستمتع، انت قاعد تتعرف على ناس من كل المجالات، يعني من كل الأعمار، ناس أكبر منك، ناس أصغر منك، قاعد تختلط زيادة مع الناس. فخلال هالرحلة تتعلم وايد من الناس، تاخذ معلومة من هذا، تاخذ معلومة من هذا، خاصة ان كل واحد تخصص، كل واحد عمر، فهذا جدا مفيد، وخاصة انك تتعلم انك تعتمد على نفسك، وتتعلم التحمل، تتعلم انك تعرف شلون يعني تتصرف بالمواقف. فأكيد يعني هو مو دائما راح يمشي الموضوع نفس الخطة.
0: جميل.
1: فأنت تعرف تتعلم، حتى الشخصية تتغير، حتى تلاقي نفسك تعرف تسولف أكثر.
0: أكيد.
1: لأن أنا كنت زانة وايد خجولة، فوايد يتغير، حتى لما تقعد مع ناس تلاحظ أن الناس يعني مستانسين ومتشوقين يسولفون معاك، فهالشي وايد حلو.
0: جميل. في شيء أريد أسألك، دائما تطلع رحلة غوص أو سواء كان رايح هايك في الجبال وكذا، نتحدث عن الطبخ، فكيفك مع الطبخ؟ أكيد إنه يعني تحضير الوجبات مثل رايح هايك مثلا، ممكن يعني توقف كذا استراحة محارب وتطبخ، فكيف هوايتك في الطبخ؟
1: هذه أكثر مهمة أتهرب منها. أبدا ما أحب الطبخ، بس إنه عادي، أهم شيء أكون مستمتعة وعادي أي شيء يعني أخلي الناس يطبخون.
0: جميل.
1: أنحاش من هالمهمة شوي.
0: حلو. طيب نتحدث عن اليوم، يعني كيف تصفين هذه التجربة؟ يعني صار لك مدة طويلة فجر مقاعد الدراسة أو في عمان تحدث بشكل عام، من 2018 لحد الحين فترة يعني ليست بالقصيرة، تكلم عن فترة طويلة فيها تجارب، فيها كذا، يعني أنت ربما كتج أو طالبة دولية، كيف تصفين هذه التجربة بالتحديد؟ أريد يعني إجابة مختصرة من كل النواحي، سواء كان في الدراسة داخل الحرم الجامعي والأنشطة اللي مارستيها، وسواء كان خارج.
1: صراحة التجربة أكثر من رائعة، يعني حتى ما أعرف شلون يعني أبدأ بشنو ولا شنو، خاصة إن يعني أنا حاسة براحة كبيرة، وحتى أهلي مرتاحين إن أنا موجودة بعمان وبدولة آمنة، والناس والمجتمع وحرفيا ما حد قصر، يعني أنا الحين خلاص بتخرج وليه الحين محاتي الموضوع إنه وايد راح أشتاق حق عمان. وما يعني أي ما أعرف يعني أحس من كثر ما أن حبيت الديرة، ما أحس أن أستحي أقول صديقاتي، يعني أحسهم أهلي حرفيا، كل اللي هني أحسهم أهلي، خاصة أن هني ما في وايد مبتعثين، فعاشفت العمانيين أكثر من أني شفت الكويتيين أو من يعني الطلبة من دول ثانية.
0: جميل.
1: فوايد تعلقت فيهم، أنا الحين مو عارفة إيش بسوي لما أرجع.
0: جميل. رسالة أخيرة طيب فجر توجهيها يعني لكل شيء، ربما للجامعة، للمجتمع العماني، للبيئة العمانية، للوجهات السياحية اللي زرتيها، لصديقاتك، وعاد ما تنسي صديقتك اللي مشرفتنا الحين في الاستوديو يعني واللي جاية معك.
1: والله يعطيهم ألف عافية، يعني والله حتى يعني أحس على الجرح أنت ياي، لأن خلاص بتخرج، وأصلا أنا يعني مو عارفة شلون يعني أوافي حقكم، ما قصرت معاي من أول ليلة كنت فيها هني، خاصة أن مريت بوايد مثلا عقبات مثل كورونا هنا وخاصة الظروف اللي حاصلة حاليا يعني بالكويت. فشفت الدعم حرفيا من كل أحد، حرفيا كأنهم كانوا أهلي، يعني قاعد أقول لك حتى أستحي أقول أنهم صديقاتي. حتى الدكاترة سواء اللي كانوا أكبر مني دائما يحاتوني ويسألون عني ويطمنون. ف يعني ما أعرف شلون أشكركم، ومستحيل أنسى هالشي يعني. وطبعا يعني إذا رجعت الكويت يعني راح أسولف عن عمان ولازم أزورها.
0: جميل، ولازم بعد أيضا أخوان الكويتين تسحبيهم معك
1: طبعا،
0: ويعني يقضون أيام وأشهر وسنوات. يعني إحنا في النهاية شعب واحد ومجتمع واحد وكما يقولوا أخوان. فكل الشكر لك يعني فجر الدوسري، طالب الطب جامعة السلطان قابوس، على كل هذه التفاصيل. وشكرا جزيلا على كل شيء وعلى وجودك معنا، وإن شاء الله تكون يعني فيما تبقى تكون أيام جميلة مليئة بالخير لك ولصديقاتك ولكل الكويتيين موجودين هنا في سلطنة عمان.
1: ما تقصر.
0: شكرا جزيلا.
1: وشكرا أنكم اخترتوني.
0: لا بالعكس، احنا نتشرف حقيقة. يعني في النهاية يعني احنا مستمتعين، وأنا ما ودي أنهي الحوار ولكن خلاص يعني لابد منه. شكرا جزيلا فجر. إذن مستمعين، هذه كانت قصة فجر، طالب الطب بجامعة السلطان قابوس، مختلف يعني صاحبة هوايات متعددة، من الهايك، من السفر، من الترحال، زيارة الوجهات، الجبال. وكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن كنا يعني متعناكم بهذه المحطات وفقرات حلقة اليوم. تقبلوا تحياتي، تحيات فريق العمل، وتحيات للمعدين سيف الجابري ورغد السالمي، ولمشرفة البرنامج الأستاذة إيمان الحسيني. إلى ذلك الحين كونوا بخير.
2: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
3: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
2: أنا رحمة محمد،
3: وأنا محمد الرواحي، في برنامجكم الأسبوعي
2: هلا اسكيويو.
4: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
5: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الانترنت دون اي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط، أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

في ناس كثير يقولوا كنت تمام ما فيني شيء، بس من بعد ذيك الصدمة كل شيء تغير، وهذا حقيقي. الصدمة النفسية تغير طريقة عمل الجسم بالكامل، الكورتيزول يرتفع، الجهاز الهضمي يختل، والمناعة تضعف بنسبة توصل إلى 40% حسب دراسات. الجسم يدخل حالة التهاب صامت، تشتغل من الداخل حتى بعد ما تنتهي الأزمة. كثير من الأمراض المناعية الهضمية أو حتى السرطان تبدأ بعد ضغط نفسي طويل أو فقد كبير. الصدمة ما توقف عند الشعور، أحيانا تغير الجينات والباقي يبدأ بعدها.

لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول إنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: لا يمكن حفظ الدم لأكثر من 42 يوم، وعادة ما يتم صرف الدم اللي تبرعت به خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، ليبقى مخزون الدم آمن. بادر إلى التبرع بالدم كل 3 أشهر.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: Bola la mágica y
1: da mesta de mesta.
2: Asamoah baby, abate abate abate.
3: البداية دائما هي الفارق في متلازمة داون. التدخل المبكر هو المفتاح السحري لفتح أبواب المستقبل من خلال برامج التأهيل والنطق وتنمية المهارات الحركية في سنواتهم الأولى. نمنحهم الفرصة ليعتمدوا على أنفسهم ويكونوا فاعلين. لا تتردد في طلب الاستشارة، فكل يوم يمر هو خطوة نحو استقلاليتهم.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب هلا أبقى.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

على FM يوميا الخامسة صباحا.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي.

0: مر علي مريض، أنا أول ما قريت ملاحظة الدكتور قلت شوفي أبسط النعم اللي نحن نحسها، كاتب أن المريض كان المريض تقريبا عمره عشرينات ثلاثينات كذا، مش كبير كثير، أن المريض يصرخ ويبكي لمجرد أنه يبلع لعابة. أنت متخيلة؟ يعني وقفت أبسط النعم اللي نحن نعيشها، اللي ما نحسها، نقدر نشرب الماء بطريقة طبيعية، نقدر ناكل بطريقة طبيعية، هو هذه أبسط الأشياء ما قادر يأكلها. فهذا نفس هذا المريض يعني يعتمد اعتماد كلي على هذه التغذية، هذا بالنسبة لهذا الكيس هي عبارة عن حياة، ما عبارة عن شيء مثلا عادي أو كذا. سبحان الله أثر واجد فيني هذا النوت، يعني مثل ما نحن جزء أساسي إن نشرب وناكل، هذا التغذية الوردية عبارة عن جزء أساسي، هذه عبارة عن حياة، هو مهما يأكل ما جالس يستفيد منه، وزنه ما جالس يزيد، حالته الصحية تسوء، هذه التغذية بالنسبة لهم هو جزء أساسي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

0: 10 المساء على هلا FM.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا FM. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

0: ميوزك لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس، كلمنا اليوم

0: أعلنت الهيئة عن تخفيض أو نسب تخفيض الفواتير استهلاك الكهرباء للحسابات الأساسية حسابين أو أقل للفئات السكنية. التخفيض هذا طبعا راح يكون إن شاء الله تعالى من شهر مايو إلى شهر أغسطس. في مايو بالنسبة للشريحة الأولى راح تكون مستحقة لتخفيض بنسبة 15%. الشريحة الأولى طبعا تحدث من 0 إلى 4000، والشريحة الثانية اللي هي من 4001 إلى 6000 راح تحصل على نسبة تخفيض الواقع 10%. الاستهلاك أعلى من 6000 راح يكون مستحق لتخفيض بنسبة 5%. هذا نتحدث عن شهر مايو. أما الأشهر من يونيو وأيضا ويوليو وأغسطس راح ترتفع إن شاء الله على نسبة التخفيض بالنسبة للشريحة الأولى راح ترتفع بواقع 20%، وبالنسبة للشريحة الثانية اللي هي من 4001 إلى 6000 راح تستحق تخفيض بنسبة 15%، وأكثر من 6000 راح تكون مستحقة لتخفيض بنسبة 10%. نسبة التخفيض هي نفسها نعم، ما في صار في تغيير، هي مستمرة على هذا الأمر. نحن في حيث التصنيف لا يوجد عندنا حساب مواطن وغير مواطن أو مواطن ومقيم، هو التصنيف يعني يعتمد على أساس الحسابات الأساسية والحسابات الأضافية. التخفيض هذا طبعا راح يشمل الحسابات الأساسية في حسابين أو أقل بصرف النظر عن كان المستفيد هو مقيم أو مواطن. والله كأرقام هو أنا ما إن حقيقة الآن عندنا الأرقام، لكن بشكل عام يعني نحن بالنسبة للشريحة الأولى حسب البيانات معنا نتكلم عن 0 إلى 4000 هي تمثل الشريحة الأكبر في المشتركين السكنيين، يعني ما تقارب تقريبا 80% من المشتركين السكنيين غالبا لا تتجاوز الشريحة الأولى أو يعني في حدود الشريحة الأولى، ويعني في حالات بسيطة تخرج اللي هي تروح للشريحة اللي تليها. يعني الغالبية العظمى من قاعدة المشتركين.
1: كم يقدروا هذه تقريبا بالأرقام اللي موجودة؟
0: الأرقام حقيقة ما تحضرني، لكن كنسبة تقريبا في حدود تقارب 80%. النسبة التخفيض هذه راح إن شاء الله تعالى يجدوها في فواتيرهم إن شاء الله.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.